ماذا تنتظر من هذا الشخص الذي لم يسمع من هدى الله شيئا إلا أن يكون فظا غليظا وأجدر أن لا يعلموا حدود من؟ نعم هذا اليوم الحمد لله الآن المدارس موجودة والعلماء يعني إذا جاز التعبير موجودون، التلفزيون موجود بالإمكان يفهموا الناس ويسمع الناس، التلفونات الآن وسيلة التواصل والسؤال، المهم بالإمكان. لذلك قلت هذه يعني هذا الفجوة يعني ضاقت شوية. الآن بتعلموا أهل القرى أهل الضواحي أهل البوادي نفس الشيء، لكن ليسوا كأهل المدينة من كل وجه مهما كان، يبقى هناك مه فارق. وطبعا هذا الوصف ليس معنيا به كل من في البادية، هناك من في البادية من هم أحسن حالا منهم، وسيأتي لنا في الآية نفسها، لكن هذا يتحدث عن وصف عام. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يذكرني هذا بقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال سروا عندما كان أقرب الناس إلى رسول الله، سروا كيف عبر، قال ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فكان يرفع لي كل يوم من خلقه علما، يعني أدخل، وكان يأمرني بالاقتداء به. هذا الإمام علي بتحدث عن خلقه الذي اكتسبه من من؟ النبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. سروا هذا يعني قريبا السند حق، سند الخلق وسند الأدب وسند الاتصال بالنبي بالله سبحانه وتعالى مباشرة. قال لذلك كان منه بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي كما قال في الحديث، إلا أنه لا نبي بعدي. لاحظوا كلما كان الإنسان أبعد كلما قل حظه من النور والهدى، ما فإذا كان أبعد بكثير كان أبعد بكثير عن النور والهدى وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال وأجدر، فهمنا ما معنى أجدر، معنى أولى وأحرى بأن لا يفهموا ولا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. حدود ما أنزل الله على رسوله، كم هي الحدود؟ كم هي الحدود؟ الصلاة حد، والوضوء حد، والصدق حد، والأمانة حد، الأمور ما ذل مسماها حدود. بيقول لك هذا الشيء لا تتجاوزه، هذا الحد الفاصل بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. سام الأرضية حقك معك حد لحقك الأرضية، إذا جيت تحر بالحلي ولا بالحراثي ما يجوز تدخل الحد في المحدودة وما يجوز، خلاص معك لا حدك فقط. وهنا معنا حدود نقف عندها، أن نقف عند حدود الله في طهارة، في صلاة، في صدق، في أمانة، في أكل أموال الناس، هذه كلها ما حدود. فالإنسان عندما يجي يقول مثلا حق أبوك، واحد اليوم جاء بيسألني قال إحنا أجرنا حقنا الأرضية لفلان وهو صار أجرها لواحد ثاني من دون إذننا، صرنا قلنا للأجير الجديد ادي لنا من الغلة، قال ما أجرتوني شنتو، ما أجرتوني شنتو، أجرني فلان، وضاع الحق، وضاع الحق بين هذا وهذا. المالك الآن بيدور حقه، صار ولا عند الأجير حقه السابق، أنت فعلت كذا وكذا من دون إذننا، قال لا شي معكم حق، سيروا شارعوني. أعوذ بالله، أعوذ بالله لما يصل الإنسان إلى هذا الحد من الكبر ويأكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم، هذا حد، هذا حد وما هو حد، هذا حد. ولكن المنافق أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، ما في ذهن يأكل حلال حرام من أين ما جد، فهو لا يلتزم حدود الله ولا يقف عند حدود الله. نهانا الله قال بيع سواء ثمن الخمر سحت، ثمن الخمر سحت، وثمن المغنية سحت، وأجرة المغني سحت، وحق على الله ألا يدخل الجنة لحما نبت من السحت، وهذا لا يعلم حدود ما أنزل الله. فنان لا تصدق أجر 700,000 من هنا و 500,000 من هنا، وصورة أدوى حالية وزنها البيضة المكوية وتفعلوا له في التلفزيون حلقة الثنتين يجدر وجوله وسبر حاله بخته،
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بيقول هاي بابنا بدي هاي سنة من بطنه ولا بدي هالعالم من بطنه، هذا ما روي عن رسول الله. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول منه فخذوا وما نهاكم عنه. إذن هذا حد، وينبغي للإنسان المؤمن أن يقف عند حد الله، فلا يبتع ولا يشتري فيما حرم الله، ولا يؤجر نفسه فيما حرم الله، لأن كل ريال يأخذه فإنما هو سحت، ومن كان جسده غذي بالسحت فالنار أولى به، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلاحظوا أن الناس الآن بدل أن المدنية تضغى على البدو، صار البدو أو طبيعة البدو طغت على المدنية، مثل ما يقول التصحر، وهنا تصحر في الأخلاق، ضغط أخلاق هؤلاء الأعراب على أخلاق المدنيين للأسف الشديد. والآن قدوا بأساليب وذا إبتاع الأرض، يفعل لك عصابة وشلل وصيها الله أعلم كم لها في السنين، لقيها مدري لقيها، وبعدها على إثرها وعلى ذلك المنوال، إحنا من بيت كذا، هذا الوقف حقنا، هذا واحد ويسرسك على الأرضية، هذا من ذي ورجع بيها من ذي ورجع بيها من ذي وذي يرجع بها من ذي، ويفعلوا 3-4-5 مصائر في أرض واحدة، وهي حق الناس، وهي حق الناس، حق الناس. وبعدها لا جاء صاحب الملك يقول أين أنت، هذا اشتراها فلان من فلان، وهذا اشتراها فلان من. يعني قال لك، قال لنا 4-5 شروات وإحنا ذا، وين أنت لليوم، إحنا ثابتين حاجزين، وفارحون بأنهم قد أخذوا تلك الأرض واللي بنب 15 مليون ب20 مليون، من عندي جي سواء ساعة من العز مغنم يقولوا. والله يا تي الساعة أنها عدقع مئات الآلاف من المليارات من الساعات في جهنم، ولا خروج من جهنم. وبعدها يخلي تي حقها الساعة، ساعة من العز مغنم، يرجع يذكر، يرجع يبكي، يرجع يقحص سواء البناء، يعض على بنانه، يترجى يبكي حتى يبكون الدموع حتى تنقطع، ثم يبكون دما حتى تصير أخاديد على وجوههم، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن تصحر أخلاق البدو والجلافة والغلظة والقسوة ضغط حتى على عامة الناس في المدن الحضرية، وهذا مشكلة كبيرة جدا، بدل أن يكتسبوا أخلاق المدن. إذا اكتسب البدو من أخلاق المدن لا يكتسبون إلا المياعة والسذاجة والسخافة سواء، وإذا اكتسب أهل المدن من البدو إلا اكتسبوا الغلظة سواء، يعني يشتي خلي نفسه إنه الرجال حق هالحنجمة والشارب الذي لا هانك، ما هوش رجال هذا. المشكلة كل واحد اكتسب من الآخر أسوأ الما الأخلاق، لم يكتسب الرجولة، ولم يكتسب العفة ولا الصدق ولا الأمانة ولا التواضع ولا الرحمة ولا الشفقة إلى آخره. فلذلك قال وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وكيف يعلمون وهم بعيدون عنها ولا يسمعون عنها ولا يسألون عنها ولا يتعلمون بها، كيف يمكن أن يعلم، فاقد الشيء لا يعطيه. والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس، وحكيم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يصدرها تباعا. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أيضا هذا أيضا خلق من أخلاق المنافقين الأعراب. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ما معنى يتخذ ما ينفق مغرما؟ يعني أي شيء تقول له اسكتي في جامع نعمر جامع، ولا تنجي نفرق نصدق نزوج فلان، ولا ندين فلان مع عملية يحتاج كذا، ولا نشق طريق، ولا للمجاهدين في سبيل الله، ولا في قافلة غذائية للمجاهدين، ولا المنافق يجعل ما هو قدو مستحي، لابد ما يتي قدو ما يقول أي بان خبرة. ولكن الله تعالى يحكي لنا عما في نفسه أنه يتخذ ما ينفق مغرما، أي يجعل ما ينفق مغرما، هذا الفعل تعدى إلى مفعولين، ما ينفق مفعول به أول، مغرما مفعول به ثاني، أي يتخذ ما ينفقه مغرما بدل ما يجعل مغنم، لأن الله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير ما قال تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. هذا حال المؤمن، إنه بفرح ما تصدق سواء ما تصدقت يده،
لكن المنافق يجعل ما تصدق عبارة عن غرم لحقه، وسمى غرم من الغرام وهو الإلزاق والإلزام، كأنه جنبر في قلبه ما ينساش. يقول هو احنا خسرنا وجالس، احنا خسرنا، قلنا لها 10 سنين الحكاية وجالس منه بيحاكي نفسه لو عاد ذلك المبلغ، جالس أني اليوم أنا غني بقدر ذلك المبلغ، يقنبر في حسه، يجلس في حسه سواء، فهو غرم لازم يعني لازق به، لاصق به. قال: ويتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، مراعي تقتلب الآية، سواء مراعي طيب نفسه أنها إن شاء الله نكمل الآية يوم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسرنا ما أعلنا ما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم نكنا من الذنوب كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سيء الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك يا أرحم الراحمين، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين، واكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره وارتضاه وأرسله واصطفاه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيئا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عطره. وبعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي ليختبر بها طاعتنا وليعرضنا بها على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولم يتسنى للإنسان كائنا من كان رجلا كان أو امرأة لن يتسنى له معرفة ذلك إلا بطلب العلم، بالبحث في كتاب الله، بالبحث في سنة رسول الله، بالبحث فيما ورد عن أئمة أهل البيت المطهرين وعلماء الشيعة الأكرمين الذين سببوا هذا الجيل منذ وتوارث العلم منذ وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى وقتنا هذا، بل وإلى انقطاع التكليف، فهم سلام الله عليهم ورضي عنهم قد كدوا وتعبوا واجتهدوا في تحصيل العلم وتدوينه وخدمته، وقطعوا أوقاتهم في البحث والترغيب عن مسائله وعن في تنبيحه واستخلاص مسائله، وقد صار مهيئا لنا وميسر بفضل الله وبجدهم واجتهادهم، فلا يبقى علينا إلا أن نقرأ تلك الكتب ونراجع تلك السير ونبحثها ونجهد أنفسنا في تحصيلها. هي حاصلة، هي محصلة، لكن تحتاج إلى شيء من الوقت. كان الآباء والأجداد من الرجال والنساء يسافرون من بلد إلى بلد ويقطعون الشعاب والأودية ويصعدون الجبال ويهبطون الأودية ويقطعون الفيافي والجفار مشيا على الأقدام وركوبا على الدواب في حرارة الشمس وتحت أشعتها وبالعداء والعراء من أجل طلب ذلك العلم. ونحن والحمد لله من أراد أن يهاجر لطلبه فالأمور ميسرة، سيركب طائرة أو سيارة أو باص مضلل مكنن مكيف إذا هذا يحتاج إلى الهجرة، وهذا بالنذر اليسير والقليل القليل جدا من يحتاج إلى ذلك. وإلا فالعلماء منتشرون والحمد لله في أصقاع البلاد، والمرشدون متوفرون في كل بلدة، يبرئون العلم ويدرسونه ويبذلونه ويقطعون أوقاتهم ويتركون أشغالهم من أجلنا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الوسائل المتوفرة، التلفونات التي تحمل ذاكرة تسع إلى عشرات الساعات من المواعظ والدروس والتعليمات، كذلك الأشرطة، كذلك الفيديوهات في نفس الجوالات وفي مصورات عادية صغيرة لا تكلف إلا شيء يسير، صوت وصورة تنقل لك كلام العالم أو العالم بصوته وصورته يتكلم أمامك وكأنك عندك في الدروس، سواء كانت دروس في الفقه أم دروس في القرآن أم دروس في السنة أم مواعظ، ممكن إذا متوفح. ولكن للأسف استخدمها الناس سواء من الرجال أو النساء فيما لا يجديهم، بل قد يكون وبالا عليهم، ما في أغاني أو في صور خليعة أو فيما يسبب للإنحلال الأخلاقي. وإذا كان الإنسان سواء رجل أو امرأة عاقل، فأكثر ما يكون عنده في جواله أو في مقاطعه في ذاكرته مغارب وزوامل وأناشيد، وإذا قلت لا تعالى حلال كحلوها، لا بس حلال، لكن وين ينفع؟ ما بس تسمع لها، فيها أوامر، فيها نواهي، فيها ما يقربك إلى الله، فيها ما يعلمك معالم دينك، فيها ما يعني حفظك القرآن، ما حفظك السنة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم غارب، وين الأفضل؟ من هذه الناحية يعني النذرة التي إذا وجدت تلفون قلب مهما كان صاحبه، لو صاحبه من خيار الناس، فتجد فيه موعظة سنتين ثلاث وقد لا تجد فيه شيء، والبقية مغارب زوامل أناشيد نخت أشياء ما تدار منها حاجة، إذا ما هي ضار عليك وضار على مجتمعك على أسرتك، قد تضيع أسرتك بكلها بسبب ما عندك، لأن بعد تجربك عندما يكون في جوالك أغنية أو في جوالك صورة خليعة، فسأل تديبك ولدك بنتك ابنك زوجتك أيضا بتحلل أيضا أخلاقيا، عندما تجدك وانت بتشاهد صور خليعة تشاهد أيضا هي صور خليعة، من يقلد الصغير أو مثلا الأقل درجة في الأسرة أعطيت البلش الخبير، وانحلت أخلاق أولادنا ويعني شبوا عليها وعاشوها، لأن عادة أن أفراد الأسرة يقلدوا كبير فيه والمربوك عنده والذي يقدرونه، وش ما كان حركاته وتوجهاته كان توجه أكثر أهل البيت على يعني في التوجه، بعض الناس يشتي يعلم جهاله الآداب، يشتي يعلمهم الأخلاق الفاضلة، يشتي يعلمهم يقرأوا في المدرسة، يشتي يعلمهم يقرأوا العلوم الشرعية، يشتي يعلمهم يوضعوا على المسجد، لكن هو ما هو حاضر، لا يدرب ختمة الصبح ولا يخرج المسجد يحافظ على جماعة، وأخلاق الشمسة ما في أحد بيت حاكة وتبندرة، ويعني نزق الأخلاق أيضا، يتكلم بكلام فاحش قاسي جارح، فعنا لأولاده أن يتربوا وتربية حسنة وهو بهذه الصفة سواء كان رجلا أو امرأة. فلو أن رتبنا أوقاتنا ونظمنا وجعلنا للعمل في الأموال، في التجارة، في كسب الرزق الحلال في أي وجهة كانت، سواء كانت في ورشة أو كانت في مصنع أو كانت في معمل أو كانت في مزرعة أو كانت في تجارة أو كانت في أي عمل أي حرفة، نجعلها وقت. وقت آخر نجعلها للتعلم، لنا جمعة مثلا آخر اليوم هو وقت تضارب للرجال والنساء، على الأقل ساعتين ثلاث في تضارب من بعد الغداء إلى بعد هذا الوقت نص ساعة حول، نجعلها للتعلم. جلسة التخزين هذه بنضيعها في لا شيء، أو المواصلة على النساء هذه بيجعلناها في غير شيء، نجعلها في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله ومعالم الدين. اصنع المواقف، إذا أنت في منطقة ما فيها مرشد ولا شيء افتح تلفونك وسمع المحاضرة، سمع الموعظة، سمع الدرس في أي مجال من مجالات الفقه، أو على الأقل تلاوة قرآن، ما عاد أيسر منه ولا تيسر من القرآن للذكري فهم المدكر، بدل ما تبيع الثيرة اجعله في استماع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهنا بيعيش عليه جميع أفراد أسرتك إذا رفض هذا الصبح. الصباح بدل ما نتكفل بعد صلاة الفجر نعقد لما وقت انتشارنا على العمل، نجعل راتب في تلاوة كتاب الله، إذا أحبناه قاري القرآن فعلى الأقل نعصر بما يقرأها بصلاة، يقرأها يرددها يكررها. من قرأ سورة الفاتحة كأنما قرأ ثلثي القرآن، هذا من الله فضيلة وتفضل علينا، لأن عالم من أمة محمد من لا يجيد قراءة القرآن، فقد فرض عليه أن يحفظ الفاتحة والقرآن مع هذا الصلاة يصليها يرددها. من قرأ سورة الفاتحة فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلثي القرآن، أمثل الفاتحة وقل والله أحد كأنك خذلت الخطيب، كررها كم بقى تقرأ الله أحد ما مرة، هذا لمن لم يجد قراءة القرآن. أما إذا كان بيجيدها فلا أفضل يكرر أجزاء القرآن، يبدأه من أوله من فاتحة في خاتمة واقفة، يجعل له من دعاء يسأل الله يبث جميع همومه وكل المشاكل، بدل ما تشكي على رجال عندك انه رجال جيد والثاني ما هو نافع لك، ما في الله تبقى يخفف ايش همومك، بثها على رب العزة القادر على حلها مهما كانت في اي مجال من مجالات الدنيا والآخرة، اطلب منه انه يعينك، انه يفرج همك، انه يكشف غمك، انه يزيل ما بك من وضع، انه يرزقك، انه يقضي دينك، انه يصلح زوجتك، انه ان المرأة تدعي ان الله يصلح لها زوجها، يدعو ان الله يصلح ذريتهم، ان الله يصلح افراد اسرتهم، انه يوجههم من وجهة الخير، انه يعطيهم المال، انه يرزق ما كان اي هم من هموم الدنيا والاخره اطلبه من الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على حل، هو القادر على اعطاء. نجعلها فترة ما بين صلاة الفجر إلى أن تنبعث في أعمال دنياك لهذه الأشياء، يعني إيش للدعاء وتلاوة قسم القرآن. ونجعل الليل معظم الناس بدني يخزن لما بريحي وضيع وقته في ما لا يجدي ما لا ينفع، وللأسف إذا انتشر القاس هذا حتى في النساء، رجال ونساء كلهم قبل بيع وقتهم في القاس، والعشي يتكلم بدون نوم، لا هو ذاكر الله ولا هو يعني نافع نفسه ولا بالله يقلب عليه هموم الدنيا والآخرة طول الليلة. أما إذا دخل في رابعة في المشكلة فانسى وضيع ليلته كلها، لا هو مستقبل ولا هو راقد يحده لك إنه يسرق من الصبح، ولا هو تالي قرآن، ولا هو دافل للشيطان، ما بالله ركب الشيطان فوق ظهره واستخدمه في حمار على عباد الله ومخطط كيف يشب خلق الله، سواء رجل أو امرأة يدفل بليس يبدل بحين قبل المغرب، لقلنا هي صلاة المغرب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما تلقى صلاة المغرب في وقتها في جماعة في المسجد وتذكر الله وتتلي كتاب الله وتستغفر، ما عاد جاي وقت النوم إلا وبتشتي النوم، قلت اطمأنت نفسك، اطمأن قلبك، فلق صدرك، زال همك غمك، أبعد الضبح بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورقدت أنت وقمت الصبح وانت كليل، وجاء قلبك لين للمكان، وأن تصلي أيضا صلاة الفجر في جماعة في المسجد، ولقيت أنت الفريضة صليتها في جماعة، كم به يسوى. وهكذا لا تضيع دنياك، ما الدين يعني يلزمك بأنك تترك دنياك، اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، لكن من أوجه العلا في زراعة في مالك لا جودتك وهمك إنك فيه تدخل في جربتك من حق المخلوقين، من حق جيرانك، في صب صاحبك، تغير أعلام الأرض، لحن الله من غير أعلام الأرض. لا يجو همك إنك تأخذ حق المخلوقين إلى حقك، لا حق يعني همك إنك تكسب رزق الحلال من وجه الحلال، سواء في زراعة أو في تجارة أو شو ما كان فيه. وهذا جهاد في سبيل الله، لأنك تعود برزق الحلال عليك وعلى أفراد أسرتك. النساء كذلك، النساء لا يعني نستخدمهن استخدام السلعة ونكدها ونفرها.

0: راس وتخلي أولادك بني بناتك بدون راعي وبدون مشرف على تربيتك. الأم مدرسة، أول ما يتعلم الطفل من أمه، فعليها أن تصلح هذا الشأن وأن تجد وتجتهد في تربية أبنائها التربية الحسنة التربية الإسلامية. تلاحظ لأنك أنت في أشغالك، إما في السوق أو في المزرعة أو غائب في عمل في سفر، وأولادك في البيت، إذا كانت منهم أيضا غائبة والبيت فيضيعوا، فيخرجوا بين الإيش ما لا يزيد التربية، بين قليلي الأدب، بين قليلي الذوق، بين قليلي الأخلاق، ويتربوا على تربيتهم. لكن إذا كانت الأم في بيتها معظم وقتها كانت راعية لأولادها، تعلم من الآداب، الكلام الجميل، عدم السب، عدم السباب، عدم التبحش في القول، التأدب للكبار، المحافظة على الدين، المحافظة على الدروس، أيضا يعني تزلجهم مسرح مدرستهم في وقت مبكر على أساس لا يضيعوا، تسألهم حين يبغوا وين جو وين شرحوا وين يوصلوا المدرسة، أنهم سرعان تأدبهم، تربي لك أولاد مربيين تربية إسلامية. لأن من مسؤول عن الطفل إلا من بعد سن السابعة، من قبل سن السابعة هذول الأبناء مسؤوليتهم على أمهم، لأنها التي ترعاهم والتي تربيهم والتي تنشئهم والتي تقطع وقتها في تربيتهم، وأنت مشغول برا. البنت هي المسؤولة عن تربيتها، ولذا أنظروا كيف جعل الله الولاية في البنات للأمهات، حتى لو طلقت بنت حالها تقعد عندها لأنها دي بتربيها تربية نسائية حتى تبلغ وقت زواجها. إلا أن تتزوج انظر من انتقلت له ولاية البنت إلى أمها، لا تنتقل إلى الأب ولا إلى أم الأب ولا إلى الجد، انتقلت إلى أم الأم، مما يدل على أن البنت يعني تربيتها على أمها النساء أبصر بتربية ليش النساء. الأبناء الأم أولاده حتى يبلغ السابعة، يعني حتى يكتفي بنفسه أكلا وشربا ولباسا، إذا اكتفى بنفسه في هذه الثلاثة الأشياء انتقلت تربية يعني ولايته إلى الأب، وليكم على تربيته. الآن تربيته تدريسه تعليمها الرجولة تكون بيد الأب، هذا يدل على أن على الأم مسؤولية، وإحنا قبل نحملها مسؤوليات ما أنيبت بها إطلاقا، مما يؤدي إلى ضياع إلى تضييعها المسؤولية الأصلية وهي تربية البنين والبنات. ومن واجباتنا نحن والنساء على حد سواء طلب العلم، طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، فريضة. إن كان يستطيع أن يتوفر على طلبه في البحث في بطون الكتب والهجرة إلى العلماء والدرس عليهم، هذا يعني درجة رفيعة ليكون من العلماء بعد وقت. وإن لم يستطع أن يتوفر على هذا الشيء فلا أقل من أن يسأل عن معالم دينه ويجعل له قصة من وقته من يومه وليلته في استماع المحاضرات، استماع المواهب، والسؤال عما يجب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه، وأن يعلمنا مما أوجب علينا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن ينشر علينا أبواب بركته بحقه لا حد عليه، وبحق النبي وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت. انصرف إذا
2: شئت. آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة، فيقال أبسلت الرجل، أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان، فيقال أبسلته، أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم، بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين، فقال فريق: لا نرضى بك للصلح، فرهن بنيه عندهم. وأصل المعنيين واحد، وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام، قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة، ويشهد لها المعنى قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين.
5: ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، تعامل باللين بدلا من أن تكون إنسانا يعتمد في تعامله مع الآخرين أسلوب الفظاظة والغلظة، كن ممن يعتمد اللين في تعامله مع الآخرين، التعامل القائم على أساس الاحترام والأدب والبعيد عن الفظاظة والغلظة. الله سبحانه وتعالى مما أثنى به على نبيه صلوات الله عليه وعلى آله وهو الأسوة وهو القدوة لنا، قال جل شأنه فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم أنت لين في التعامل معهم في طريقة التصرف معهم، اللين في التعامل. وسبق الحديث عن الرفق وأنه كقاعدة عامة إلا في حالات استثنائية إذا كانت النتيجة عكسية. ففي الواقع العملي وفي التصرفات إذا كنت تتعامل مع كل من يغالظك، يعني يتصرف بطريقة فيها شدة أو قسوة، كل من عاملك قابلته بنفس الشدة والقسوة في الواقع التعاملي، في واقع المعاملة مع الناس، مع رفاقك، مع زملائك، مع أسرتك، إذا كنت تتعامل بذلك كم سيحدث من مشاكل. أول ما يواجه الإنسان في كثير من الحالات حالة القسوة بالقسوة، الغلظة بالغلظة، الكلمة القاسية بالكلمة القاسية، التصرف السيء بالتصرف السيء، ينتج عن ذلك الكثير والكثير من المشاكل، من السلبيات، من الأخطاء، يبقى الجو مكهربا في أغلب الأحوال ومتوترا، تسود حالة التوتر، حالة التوتر في علاقة الناس. لكن عندما تقابل الغلظة باللين في كثير من الحالات في واقع المعاملة مع الزملاء، مع الإخوة، مع الأسرة، في الواقع المجتمعي، في المعاملة، يكون لهذا أثر إيجابي. الكثير من الناس إذا كانت بقيت فيه إنسانية وضمير حي يستحي يتأثر عندما تقابل غلظته باللين، بالكلام المؤدب، بالكلام المحترم، يتأثر بذلك، فإنه يوشك أن يلين لك. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا.

أصحاب ليلتنا أصحاب مشهدنا.

يا بابا عظيم وخلصنا سفر وعذاري يا كوان.

أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في بدر مخضود وبرق منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

جعلنا أذكان قربا أدرى بل أصحاب اليمين جلة من الأولين وجلة من الآخرين وأصحاب الشمالنا أصحاب الشمال في زمون وحنين وظل من يحلوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

ಜಗವಲ್ಲೇ

نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد

بکرافون عندهم دلتهم من المدن أم نحن المنزلون لو نجا فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن

نزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء

ذنب أدنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع بثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت

0: أشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن

يخرج

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أعزائي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 58 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا مسألة هامة من المسائل التي قد ربما بعض البشر يأنفون منها ويرونها أمرا غير طبيعي غير عادي، وهي مسألة التفضيل. تلك الرسل، الرسل كلهم أنبياء وكلهم رسل، ولكن الله باختياره وإرادته يفعل ما يشاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل الله بعض الرسل على بعض، ليسوا جميعا على في درجة واحدة من الفضل عند الله، مع أنهم مرسلون من عند الله، أنبياء من عند الله، كلهم فاضلون وكلهم أهل درجة عالية، ولكنهم درجاتهم متفاوتة عند الله. فكما أنه لا يحق لأي نبي من أنبياء الله أن يعترض على الله ويقول لله: لماذا فضلت هذا علي ونحن جميعا زملاء في النبوة والرسالة، هذا لا يجوز لأي إنسان لأي مخلوق عاقل أن يعترض على الله سبحانه وتعالى فيما يختار ويشاء، فهذا شأنه وحكمته وإرادته، فضل بعض الأنبياء على بعض. إذن فكذلك يصح، وهناك وسنعرض في مواضع أخرى أن الله فضل بعض البشر على بعض من غير الأنبياء، كما أنه فاضل بين الأنبياء وكلهم أنبياء ورسل، كذلك فضل بعض الناس على بعض وفق حكمته ومشيئته وإرادته، ولا يجوز لبشر أن يعترض على الله سبحانه وتعالى كما اعترض إبليس عليه لعنة الله. إبليس هكذا جاءه الغرور والحسد والكبر من هذه الناحية، كيف يفضل عليه بشرا خلقه من طين وهو مخلوق من نار، وهو قد عبد الله كذا كذا سنة، وهو اعتز وافتخر واستكبر ورفض ما فضل الله به آدم عليه، وحينما اختبرهم أيضا بالسجود لآدم سلام الله عليه أخذه الكبر والغرور. فهكذا لا يجوز لأحد من عباده، لا يجوز لأحد من البشر أن يعترض على الله فيما فضل واختار في هذه المسألة، في مسألة التفضيل، فيجب على المفضول أن يخضع لأمر الله وينقاد لحكمه، وكذلك يجب على الفاضل والأفضل أن يراعي هذا المقام وأن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يزداد تواضعا لله وامتثالا لأمر الله وانقيادا له. إذن فمسألة التفضيل هي ابتلاء واختبار للفاضل والمفضول في وقت واحد، اختبار للفريقين، وهكذا أراد الله أن تكون الحياة حياة اختبار وابتلاء في كل المسائل. لا يوجد أمر مقطوع فيه ولا يوجد فيه ابتلاء ولا اختبار، لأن كثير من دعاة هذا العصر الحاضر يجعلون هذه المسألة التسوية بين البشر من حقوق البشر ومن حقوق الإنسان أن يكونوا جميعا سواء. صحيح، الدين الإسلامي وشرع الله تعالى سوى بين الجميع في الحقوق والواجبات، الواجبات الدينية والإيمانية واجبة على الجميع، بل على الفاضل أوجب كذلك، والمحرمات محرمات على الجميع، بل إن الله يختبر الفاضل بأكثر مما يختبر به المفضول. في هذه المسألة صحيح الناس سواء ودين الله على الناس على سبيل السواء، لكن عند الله والمقامات عند الله والفضل عند الله هذا شأن إلى الله سبحانه وتعالى وأمر

0: إليه، وليس للخلق ولا للبشر أن يعترضوا على الله فيما هو إليه، فإن الله قد جعل الجنة أجرا وثوابا للعاملين من عباده في هذه الحياة الفائزين. فمن عمل عملا استحق من الله الثواب والجزاء، ولا ينبغي ولا يصح أن يعترض على الله ويقول لماذا لا تعطيني يا الله جزاء مثل ما أعطيت فلان، وقد أعطاه الله ما يستحقه وزيادة بأضعاف مضاعفة. فهذه هي المسألة، مسألة التفضيل، هي الأهم فيها مسائل مرتبطة بأمور الدنيا وأمور الحياة، والمسائل الأعظم الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى، لله أن يمنح أحدا من عباده ما شاء من الدرجات. ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المسلمين أن يعينوه بالدعاء بأن يهبه الله الوسيلة وهي الدرجة العالية في الجنة، ولا ينالها قال إلا نبي، وأرجونا أن أكون أنا هو. فهكذا ينبغي على عباد الله، على المؤمن، على البشر جميعا، على من كلفهم الله، أن يسلموا لأمر الله تسليما. فهذه المسألة، مسألة التفضيل، قد زلت فيها أقدام الكثير من البشر، ووقعوا في الأخطاء والذنوب والمعاصي لله بسببها. كثير من الناس تجده من أهل الدين والورع في كثير من مسائل الحياة، وملتزمون في كل شيء، فإذا ما اختبر وابتلي في هذه المسألة، مسألة التفضيل، تراه حينما يناقش فيها وكأنها كل شيء، وكأن المسألة أمر متعلق بالنفوس ودخائلها وكبرها وغرورها، فهو لا يريد أن يسلم لأمر الله في هذه المسألة. إذا فضل بيتا على بيت، كما فضل الله إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين، كذلك لا ينبغي لأحد من العالمين أن يعترض على هذا الفضل من الله. لماذا يقول لماذا يا الله فضلت إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين؟ فكذلك له حق، وقد فضل الله تعالى محمد وآل محمد، وهم أيضا من آل إبراهيم. محمد وآل محمد هم من آل إبراهيم، قد فضلهم الله أيضا، فلا يصح ولا ينبغي لغيرهم أن يعترض على هذا الفضل ويقول لماذا يا الله فضلت هؤلاء القوم. وهناك تفاصيل ربما إن شاء الله وبإذن الله سنعرض لها بشيء من التفصيل في مواضعها حينما ترد، لأن مسألة التفضيل سيرد أيضا سترد في مواضع غير هذا الموضع، ولكن هذا سنبينه على سبيل الإجمال. وهنا قد وقع الفضل والتفضيل بين الأنبياء أنفسهم، منهم من كلم الله، منهم من اختص الله له بأنه كلمه بكلاما مباشرا، أي خلق له كلاما مباشرا لا يحمله ملك من الملائكة، لا جبريل ولا غيره. هذا معنى كلم الله، منهم من كلم الله أي خلق له كلاما مباشرا صادرا من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقتضي تشبيه لله سبحانه وتعالى، لأنه كما خلق سائر مخلوقاته يخلق كلاما، وليس بالضرورة أن يصدر هذا الكلام عن جسم، بل هو خلق من الله، كما أن الله خلق الكلام حينما يصدر من آلات وهي اللسان والأصوات والأحبال الصوتية، الله قادر على أن يخلق الكلام من غير أن يخلقه خلقا غير صادر من هذه الآلات التي خلقها مصدر للكلام. فالله خلق كلاما مباشرا كلم به نبي الله موسى سلام الله عليها. هذه دلت الآيات على أن موسى هو ممن كلمه الله واختصه الله بالكلام وفضله، ولم يجعل بينه وبين موسى واسطة وهو جبريل أو غيره من الملائكة يحملون الوحي إليه. ربما بصورة كاملة كلما أراد الله أن ينزل عليه وحيا يكلمه بدون واسطة، وربما في بعض الأحوال كما ذكرت في بعض المواضع، ذكر الله في بعض المواضع أنه كلم موسى تكليما، ورفع بعضهم درجات. هذا الفضل من الله، أن رفع بعضهم درجات فوق بعض، وفضل بعضهم على بعض. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. اختص الله عيسى بن مريم سلام الله عليه آيات وبينات لم يجعلها لأحد من الأنبياء قبله، فضل من الله واختصاص. ولذلك بعض من آمن بعيسى سلام الله عليه بسبب هذه البينات والآيات عظموه تعظيما زائدا على ما يريد الله تعالى، حتى ادعوا له النبوة، ادعوا له الإلهية، وادعوه أنه إلها، وبعضهم ادعوا أنه ابن لله سبحانه وتعالى بسبب الآيات العظيمة المعجزة التي لم تحصل لنبي من أنبياء الله قبله، من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من المسائل العظيمة التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى وسترد في موضعها من كتاب الله. وأيدناه بروح القدس، تأييد من الله سبحانه وتعالى بروح القدس، وروح القدس إنما يطلق يراد به الملك جبريل سلام الله عليه، فسمي روح القدس لأنه بعيد عن القبائح، فجبريل هو الروح الأمين، سمى الله روحا لأن الله قال نزل به الروح الأمين، قل نزله الروح القدس، وأضيف القدس كما تقول حاتم الجود، إضافة الموصوف إلى الصفة، إذن المقدس المنزه عن القبائح. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذه مسألة هامة، الله سبحانه وتعالى أراد لعباده، أراد للبشر أن يختاروا أعمالهم اختيارا بمحض إرادتهم، فلو شاء الله أن يمنعهم عن الاقتتال منعا جبرا، أن لا يحصل اقتتال بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لو كان الله يريد منعهم جبرا عن القتال لفعل الله، ولكن الله يريدهم أن يختاروا أفعالهم، فمن شاء فليؤمن كما قال الله في موضع آخر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الأنبياء، ما حصل اقتتال بينهم من بعد ما جاءتهم البينات مع موسى ومع عيسى سلام الله عليه ومع إبراهيم ومع غيرهم من الأنبياء جاءتهم البينات، ولكن هناك من يتبع الحق فيكون مع الحق، وهناك من لا يريد الحق وإنما يريد الباطل فيكون مع الباطل، وهنا لا شك أنه سيحصل صطام وصراع بين أهل الحق والباطل، ويصح ويحصل اقتتال وقتل، ولكن من قتل في مع الحق والدين فهو مقبول عند الله وهم شهداء عند الله، ومن صرع مع الباطل والطغيان فإلى نار الله وإلى عذاب الله. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، ولكن الله جعلهم مختارين فحصل بينهم الخلاف والاختلاف، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، إذن هنا الاختلاف حصل بسبب هذا، فليس الاختلاف حاصل بينهم بسبب التباس الحق أو خفائه، لا، منهم من آمن ومنهم من كفر، والخلاف والاختلاف حصل بسبب هذا، بسبب أن أناس اختاروا الإيمان وأناس اختاروا الكفر، وهنا لا شك أنه لا يمكن أن يحصل وفاق بين من آمن وبين من كفر، لأن كل واحد منهما اختار طريقا غير طريق الآخر. ولو شاء الله مع ذلك، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أيضا هنا تأكيد، ولو شاء الله أن يمنعهم عن أن يمنع الكافر عن الكفر وأن يمنعهم عن الاختلاف فيكونوا أمة واحدة على الإيمان، لا فعل الله ذلك جبرا، قادر الله قادر على إجبارهم، ولكن الله خلق هذه الحياة ليكون العباد فيها مختارون للطاعة والإيمان، ليثيبهم على ما اختاروه، ويعاقب من اختار خلاف ذلك من الكفر والظلم والطغيان على ما اختاروا من أفعالهم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، الله حينما يريد أمرا من الأمور يقضيه، يريد قضاءه فلا راد لقضائه ولا حكمه، فهو فعال لما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هنا ينادي الله سبحانه وتعالى ويأمر عباده المؤمنين بالإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا مما رزقناكم من أي شيء رزقناكم، من أي مال رزقناكم إياه، هنا مما، من أي مال رزقناكم إياه أنفقوا منه شيء، أنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا على الوالدين، وأنفقوا على الأقربين وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، كما بينه الله، بين وجوه الإنفاق في آيات أخرى، بين وجوه الإنفاق الذي ينفق الإنسان من ماله فيها، في وجوه الإنفاق والخير. ففي هذه الآية أمر بالإنفاق لينفع المنفق نفسه، ينفع نفسه ويقدم لنفسه ليوم لا ينفعه غير ما قدم في هذه الدنيا من الإنفاق والعمل الصالح، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. هنا الخلة هو الصاحب. أنفقوا قبل أن تخرجوا من هذه الحياة وتنتقلوا إلى الحياة الأخرى، لأن في ذلك اليوم وفي تلك الحياة تنقطع فيه الأعمال، ويصبح الإنسان منتظر في ذلك اليوم للجزاء والثواب على ما أنفق وعمل في الحياة الدنيا. إذن بادروا بالإنفاق قبل أن تقدموا على الله في يوم لا بيع فيه، لا يصح فيه من أمور الحياة، ولا يمكن أن يستدرك فيه الإنسان شيء مما فرط فيه في الحياة، ولا خلة ولا ينفعه شافع ولا صاحب الخليل أو الشفيع، ولا خلة ولا شفاعة، لا يمكن أن يحصل شفاعة لأي إنسان خرج من هذه الحياة وأعماله غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سنتحدث عن معنى الشفاعة وما فيها من بعض من الأقوال التي لا تصح في دين الله، ولا تصح النسبة أن تنسب إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في موضعها سترد بإذن الله سبحانه وتعالى. والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون، كأنه على الله سبحانه وتعالى بهذا أن الله لم يظلمهم، الله لم يظلم الكافرين بتعذيبهم في الآخرة، ولكنهم ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم بما اكتسبوا في الدنيا، بما عصوا الله، بما عندوا عن ذكر الله، بما اختاروا من طرق الضلال وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهم الذين ظلموا أنفسهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أيها الإخوة والأخوات هذه الآية المشهورة بآية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول الله سبحانه وتعالى ممتدحا نفسه: الله العظيم الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو معبود بحق، ولا إله موجود في هذا الكون يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الذي يستحق العبادة والطاعة والخضوع له، لأنه الحي القيوم، هو الحي على الحقيقة، وليست تلك المعبودات من الأصنام وغيرها، القيوم القائم بأمور السماوات والأرض، الحافظ لهما، الخالق لهما ثم الحافظ لهما والمدبر شأنهما. ومن أوصاف هذا الإله العظيم الله تعالى، من أوصافه أنه لا تأخذه سنة، لا تأخذه غفلة ولا نوم، ولا يحتاج إلى نوم، لأنه لا يضعف ولا يطرأ عليه بعض أوصاف البشر من الضعف والغفلة والتعب، الله منزه عن كل ذلك، لا تأخذه سنة، الغفلة بسيطة، ولا نوم عميق، ولا حتى نعسة، ما له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له، لأنه هو خالقها، هي ملك لله تعالى، لأنه هو الذي خلقها فهو المالك لها وهو الموجد لها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يدعي أنه يستطيع الشفاعة عند الله إلا بعد الإذن من الله، لا أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه، بعد أن يأذن الله تعالى لمن يشاء أن يأذن لهم في الشفاعة، يوم الشفاعة يوم القيامة، هناك سيكون شفعاء يشفعون عند الله بعد أن يأذن الله تعالى لهم بالشفاعة. وستنتحدث كما ذكرنا عن الشفاعة أيضا في مواضع أخرى عندما ترد من آيات كتاب الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم من البشر والمخلوقات ما بين أيديهم ما هو في المستقبل، تعبير عن المستقبل، أيديهم تعبير عن ما يستقبلون من الأعمال والوقت، وما خلفهم وما ماضيهم وما مضى من أعمالهم وجزائهم وشؤونهم وأخبارهم. إذن يعلم الحاضر والمستقبل ويعلم الماضي، ومحيط بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يستطيع أحد من الخلق أن يحيط بشيء مما علم الله إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى، إلا بما شاء الله أن يعلم عباده على لسان أنبيائه ورسله، أو على بطريقة العقول التي خلقها بها يدرك الإنسان ويتعقل كثير من المعقولات ويعلم كثيرا من المعلومات بما علم الله بما شاء الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع ملكه، الكرسي هنا الملك. وقد يعرض أيضا هذه المسألة، مسألة الكرسي، في مواضع أخرى من كتاب الله، سنبين ما حصل من الاشتباه حولها وما حصل من الأقوال غير صحيحة حول تفسير معنى الكرسي. إذن هنا كرسيه أي ملكه، ملكه وسع السماوات والأرض، وقادر الله تعالى ملك بذاته، قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض آلاف بل مليارات المرات سماوات وأرض، ولا يعجزه شيء أن يخلق شيئا كبيرا وشيئا حقيرا، كلها سواء عند الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله وعظمة الله. ولا يؤوده حفظهما، مع عظمهما، مع عظم السماوات والأرض وسعتهما وما في وكثرة ما فيهما من المخلوقات، لكن الله لا يؤوده حفظهما، لأن الله ليس من جنس المخلوقات التي يتعب والتي يحتاج إلى أن يتحفظ كلما كثر، لأن البشر أو المخلوقات كلما كثر اهتمام الإنسان وكلما كثر كلما كبر مركز الإنسان يحتاج إلى عناء وتعب في الحفاظ على ما تحته وإدارة ما تحته من أهل من رعيته، لكن الله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه شيء من ذلك، بل لا يؤوده حفظ السماوات والأرض ولا يتعبه ولا يثقله، وهو العلي العظيم، هو العلي، هو القاهر فوق عباده، علي قاهر فوق عباده، عظيم له عظمة الملك والقدرة على كل شيء، والعلم بكل شيء، والغنى عن كل شيء، والقهر على كل شيء، والإنعام على العالمين، والكرم والحلم والعزة والحكمة والفضل والرحمة له، والرحمة له الأسماء الحسنى عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون والملحدون علوا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر

بأنفسهم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فتح له باب دعاء فتح الله له باب إجابة ورحمة، وذلك قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة، فيقال أبسلت الرجل أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان، فيقال أبسلته أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم، بعوناه ولا بدم مراقي.

0: فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة. ويشهد لها المعنى قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين.
1: في شهر رمضان من أهم الأعمال ومن الأولويات التركيز على القرآن الكريم، العناية بالقرآن الكريم، تلاوة سماعا لتلاوته، تفهما تأملا تدبرا. يحرص الإنسان على أن يكون من أهم ما يركز عليه في شهر رمضان الالتفاتة إلى القرآن الكريم والاهتمام بتلاوته وسماع تلاوته والاستفادة من هديه ونوره، وألا يضيع ليالي شهر رمضان المبارك. الإنسان يضيع الكثير من عمره، ما أكثر ما يضيع الناس من أوقاتهم ومن أعمارهم. لو يقيم الكثير من الناس يقيمون واقعهم هم كيف يمضون أوقاتهم، لوجد أن أكثر عمره أهدره وأضاعه، لوجد أن أكثر العام يضيعه ويهدره. ربما هو يستفيد من نسبة بسيطة من أيامه من لياليه من أوقاته. هذا الشهر على مستوى العام لماذا لا تقبل فيه أكثر؟ لماذا لا تحاول أن تستثمر لياليه التي هي ليالي ستنقضي؟ لماذا لا تحاول أن تستثمرها وهي موسم عظيم فضله عظيم، لتظفر بليلة القدر وما كتب الله فيها من الأجر والخير والفضل العظيم. مضاعفة الأعمال في ليلة القدر هي من الأشياء المهمة التي تتعلق بها. فعلى كل من أهم ما يتعلق بليلة القدر أنها ليلة نزول القرآن، وهو شيء يلفت أنظارنا إلى أن نعيد علاقتنا، تقوية علاقتنا بالقرآن، وأن نعزز صلتنا بالقرآن، وأن نسعى للاهتداء به. نحن في عصر لا مثيل له فيما تمتلكه قوى الضلال من إمكانات هائلة، وفي حجم الهجمة الهائلة لإضلالنا في المجتمعات الإسلامية. المجتمعات الإسلامية نتعرض لحملات رهيبة جدا ومساعي مكثفة من جهة المضلين. نحتاج إلى هدى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى الوعي، نحتاج إلى البصيرة، نحتاج إلى النور، وإلا فالإنسان معرض لأن يتأثر وأن يضيع أو أن يكون لديه تصورات ومفاهيم خاطئة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في كتاب الإقرار، بارك الله فيكم. هيبشروا هناك مسائل يجوز الرجوع عنها ومسائل لا يجوز الرجوع عنها. بسبسروا ما أرحم الله، استغفر الله العظيم. ما لنا يا أخو ربنا يهرب من الله، ما لنا ما ندخل في بابه، فتح لنا الباب في رحمته. هيبشروا إذا كان في حق الله يسكت بالشبهة، كالإقرار بالزنا. يعني قال يا خبره أنا ظنيت زوجي في مكان ظلمي كأنه كذا، أو يعني يقول كان في مرض ما مياسي وكذا. المهم أي شبهة من هذا في حق الباري، قالوا يعني سواء أو جينا وقد زقموا ومخمو. قال صح، كنت يشتر، كنت قص يعني قصة بلقمه وكاد أن يموت. قال ما لم أجد ما ولم أجد إلا قارور هناك، و يعني وشرب بغمة، ها شربوا واحدة نصدقها. وحتى لو كان كذاب لعد نبحث ونباحث وكذا. هذا في حق الباري في مثل هذا الأمور سوى هذا. فإذا أقر بهذه الأشياء ثم أتى بشبهة سوى. ولذا النبي حينما جاء يعني من أقر عنده قال لعلك مكره، لعلك ها تمام. هذا خلاص، هذا الأول. أما بسلو قال سرق على فلان، كاد أن يموت جوعا أو كذا أو الممتى شبهة. قلنا يلا القطع يسقط، أما الحق نردت حق الناس. كم شليت؟ قال 1000 ريال. قلنا ردت للناس يلا سوى هذا تمام. هذا هيبسلو. أما مثل الواقف ما يسقط بش رقبة، الواقف ما يسقط بش شبهة، أو الزكاة، أو الزكاة، أو كان الإقراء في حق الآدمي سواء هذا، يعني كالنكاح والطلاق والنساب وطلاق الرجعي. هذا ما ي... ما ي... ما ي... ما يرجعش عنه ولا يصدق إلا ما صودق المقر فيه سواء هذا. فرضا يعني أن يقر زي بدي أو عي، ثم يرجع ويقول عفوا أنا غلطت ما شو له كذا، ها ثم هذا. ومن أقر له صادق وعلى ذا قال صح ما بيش عندي الشيء وكذا وكذا، خلاص ما بيش كذا ولا بيش شيء عادي. قال خلاص هذا. أما بسروا بعضهم هذه مسألة مشكلة قوي، يجي يقول أنا قد طلقت فلا متخلي لا ترجع، وبعد يقول في الواقع أنا ما طلقت إلا ثنتي. أنا قالوا ما عاد يصبر شرجو، ما عاد يصبر شرجو. في كثير من الناس بيتخيضا، يجي يقول طلق 3 وهو غاضب من عامل بإقراره، لأن الإقراء قلت لكم أعلى مراتب الإثبات. فالإقرار بالطلاق طلاق، هذا يمكن في الرجعي تمام. هذا أما إذا أبسروا عب واحدة مهمة زقموا فلان وهو بيسرق، وجدوا في جيبه العين، قال نعم سرقت أنا وفلان. بسروه أقر على نفسه وأقر على غيره، فيؤاخذ بإقرار على نفسه ولا يعمل بإقرار على الغير، لأن في الضرر إلا إذا صادقه من أقر معه عليه معه. مفهوم هذا؟ فرضا قال غصبت أنا وفلان، أو أكلت أنا وفلان، أو المهم فعلت أنا وفلان، ها مفهوم هذا؟ فلا يعمل هذا إقرار على نفسه، فيلزمه ضمان الكل، لأنه إقرار على الغيب. لو حكم الدعوى قلنا يبين ولا يصادقك هذا، قلها ما يعملش. هذا هتقع فتنه وتقع غاغة وتقع نجي قال أيوه أنا فعلت أنا وفلان، ما يلزمناش. إذا قلنا يا فلان أنت كنت شريك فلان في القضية الفلانية، قال نعم إقراره أدخله نفاه، ولم يكن هناك يعني بين الشرعية شهادة شاهدين، لم نؤاخذه ولم نعمل بقول فلان. مع هذا لو بمماحكة بين فلان وفلان أو يعني أي سبب من الأسباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مفهوم هذا؟ طيب يبصر، وهذاك يعني إذا كان ما يتبعض فعيلزمها الكل، وإن كان يتبعض فعيلزم حصته. والمهم هكذا يبصر معانا بعد كتاب الإقرار كتاب الشهادة. الشهادة يجي لك يقول يا فلان جي شد معي، ما كان شاهد من علامة الساعة يستشهد ولم يشهد، ولا يتول الزلد والشد بالبادر، أعوذ بالله من أهل النار. يقول النبي على مثلها وإلا فدع، يعني على مثلها وبراء عين الشمس كفت الشد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتبذل شهادة كاذبة إنك رأيت أو سمعت ولم يكن كذلك، لأجل يعني حطام الدنيا وتدخل النار ويكون خصمك رب العالمين، وتكذب داخل في الزور وفي الكذب وفي البهتان وفي تغيير يعني وفي تغيير الحقائق. ولذا بسروا قسموا الشهادة يعني إلى أربع أقسام، بعضها مغلظ مثل الشهادة على الزنا، وبعضها توسط فيها الشارع وهو الحد والقصار، ونوعا خفف فيه وهي الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف من ما يتعلق بعورات النساء. لكن يتق الله الإنسان لا يبذل لو يتولك جبل من ذهب، أعد قل الله يوم القيامة تظلم المظلوم وتشهد عليه، بخلاف حتى لو هو ذي الذي قال لك صدقي واقع وما رأيك كيف تشهد، وعد حلف عند الحاكم وتبذل اليمين، ولو كان عد حلف على يعني الواقع وما رأيتش وبتقول أشهد أني رأيت أو سمعت وما سمعتش، فهذا كذب يمين قموس. قل ماشي أنا أعلم أنه هذا ما يكذبش ولا الواقع كذا كذا، أما تشهد وتبذل اليمين وتكذب هذا كذب، ولو يعني وافقت الصدق لأنك ما رأيت ولا سمعت. لا تكون تشهد أبدا أبدا يا عباد الله، يكفينا ذنوب يكفينا محنا فيه، عد بيوفي ابن آدم هذا، استغفر الله العظيم. أما أني عجيبة هذا عجب من العجائب، مش الله عجيبة بس، عب علينا عند الله عي كن نقع صدقي، لأنه بنصلح بيننا وبنتقنش بالكلام فيما بيننا، خاصة عند الأمراء والكبراء والتجار والمسؤولين، وعند الله خراء. يا ليت ما بيني وبينك عامر، وما بيني وبين الناس خراب، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذا منهم لنا المخلوق، منهم لنا حطام الدنيا يتي لك شيء ولا يتي لك رب ذكات ولا يغطيك ويضيع دينك، يمسي المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا من هذا البلاوي. ماشي الصدق بهذا أني خطرة نصيحة لله لي ولكم. طيب هيا ندخل في القسم الأول. بعض الناس يجي استغفر الله العظيم يزيد القات ولا كذا وكذا، أنزرتي أنجيتي من دخل، سمعت الباب افتتح، سمعت مدري من، سمعت كركشة، يا الحكاية هذا ما هي هذا الأوهاء. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بيننا وبين الناس الله ما غفيها الله، ما يلزمناش نتبع ولا نتجسس ولا نتخيل ولا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا الزمن الذي وقد ضاعت في قيم كثيرة. المهم من ادعى على غير بالزنا أو أقر من ارتكب هذه الفاحشة من ذكر أو أنثى، إذا كان المدعي له شهود فلا يصح إلا من أربعة أصول. ما معنى كلمة أصول؟ يعني تحملوها ورأوها بأم أعينهم، ورأوا الميل في المكحلة، مش قالوا دخلوا سواء دخلوا غرفه ومدري ما هو، ما بالله اذا راى الانسان ذاك في ذاك كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن رجاء ما يصبرش النساء هنا، وان يكون اصو يعني متحمل اللهم راوهم، مش قال فلان قال فلان، ولا الفروع رحمة من الله، هذا الأول. أو يقر الإنسان أربع مرات، يقر الإنسان أربع مرات، وبعد عدلها هذا عدلها يا مصلي على النبي وآل الشرو الصدق ما في حق هذا، نسأل الله العفو والعافية. تمام هذا، وبعد بسروا يجي لكم عندما تبذل الشهادة، هذا مهم. بعضهم يقول قد مدري ما هو وقر وهذا وقد غلط كذا ينقم عليها الحاد، ما هي الحكاية حقكم، هذا من خصائص. سواء بعد الترافع عند الحاكم شو هذا عد خليط الخليط هذا. طيب هذا عدو بالتين على سبيل ما الإجمال. إذا في الزنا أربع شهود أو يقر أربع مرات، يقر أربع مرات، هذا واحد احفظه. أما إذا كانت الشهادة في حق لله كحد الشارب، أو كان مشوبا بحق آدمي كالقاذف والسارق للقطع ما علينا من الماء، الماء له حق آدمي. وفي القصاص قد والقصاص بكله رجلان أصلان، ما بش للنساء شهادة في النساء في القصاص والحدود ولا الفروع رحمة من الله، إلا في قالوا الرضاع طلاق المثلث والوقف سوى هذا. أما إذا كان ما يتعلق قلنا بعورات النساء فعدلة واحدة، انتبهوا هذا في غير ما يوجب القصاص، هذا ثاني إنه يغسل وإنه يكفن وإنه يصلى عليه، بمعنى شهدت واحدة إنه خرج يعني خرج حيا، عدو عيجي إن شاء الله. مفهوم هذا؟ هيا بسروا. أما إذا كانت الشهادة على غير ما ذكر فيصح من رجلين أو من رجلين وامرأتي أو من شاهد واحد ويمين المدعي، سواء كان في نكاح أو طلاق أو نساب سواء هذا. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزاء. اللهم أهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى وانتقم من المعتدين، ورحمة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء ودفاع من كل بلاء لنا ولكم وللحاضرين ولأهلنا ولأهلكم وللمستمعين ولمن أوصانا واستوصانا، بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي.

تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليك بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى. لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفالي، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
2: ويل للمتربصين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اهدنا وتقبل منا، اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا خالصا يرفعنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى طائب أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورضي اللهم برضاك عن أصحاب رسول الله الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك يا كريم. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، حياكم الله وبياكم، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا بكم في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات،

لا يزال الحديث عن العفو والصفح. أحبتي المستمعين، تعلمون أنه إذا نشبت نار العداوة والبغضاء في صدر امرئ، إذا كان إنسان يحمل عداوة وبغضاء تجاه أي شخص، فهذه العداوة والبغضاء تدمر الأواصر وتدمر كل شيء، تحرق كل أواصر المحبة والألفة، وبالأخص إذا كان الشخص قد أساء إلى أقرب الناس إليه. إنسان أساء إليك بقول أو فعل ليلحق الأذى بك أو يشمت فيك أو يضيقك، لا شك أنه سيكون عدوك لا محالة، إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعتم في الحلقة السابقة حينما دعا ابني أبي لهب وهما من هما مع أبيهما وأمهما، آذوا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلبه صلى الله عليه وآله ليس فيه مجال إلا للمحبة والرحمة والعطف والحنان لكل الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للناس جميعا. عندما وقع ثمامة بن أثال أسيرا عند رسول الله، أحد المشركين وقع أسيرا ذليلا، هذا المشرك كان قد نصب العداء والحرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آذاه وقتل أصحابه. حينما وقع بين يدي رسول الله، من الطبيعي القاتل يقتل، يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال أسره: ما عندك يا ثمامة؟

0: الفدية. فانطلق ثمامة إلى مكان غير بعيد، اغتسل، أحسن الغسل، دخل المسجد ليشهد الشهادتين قائلا: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. إنها ثمار النبوة وخلق الأنبياء. عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: أحب الأمور إلى الله العفو عند المقدرة، والقصد في الجدى، والرفق في العبادة، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب يوم القيامة لا يمكن أنها تنتهي، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما ذهب عنهم الغم أعيدوا في غم. لكن في الدنيا تستطيع أن تذهب بتلك الهموم والغموم في الآخرة والكروب. حياة المؤمن مزينة بالعفو، كاسية بالتقوى واليقين، يجتنبون الإثم والفواحش، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه ملامح شخصية المسلم في الحياة، وهي القيم التي يتبناها بحيث يكون جديرا برضا الله، بالحصول على الموقع الرفيع في الدار الآخرة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يتسامحون، يتجاوزون الحالة الإنفعالية، لا تسيطر عليهم حالة الطيش والهوى والتوتر، لا، إيمان يردعهم يحجزهم. لا تستوي الحسنة كما قال الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة كأنه ولي حميم. هناك كلمة حسنة وهناك كلمة سيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشيطان لا يصدنا، لا ينزغنا، لذلك علينا أن نستعيذ بالله سبحانه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا هو الدين، أتى ليحفظ الإنسانية، يزيل آثام وأواصر الجاهلية والعداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء التي تحول حياتنا إلى نار جحيم. فالعفو والصفح بهما يزين الإنسان حياته، وبهما يكسب المرء رضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العفو والصفح في كل حالاتنا، في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام، نحط الرحال معكم، وسنلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة مقبلة. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 مرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات، من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
6: مستمعين الأحبة، في أولى ثمراتنا المعرفية تستوقفنا آيات قرآنية كريمة تعلمنا درسا قيما من دروس الحياة والإيمان، التي ينبغي أن يتأملها كل مؤمن بعين البصيرة ويتوقف عندها ليتزود من معينها الصافي ما يقربه عند خالقه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في حديثه عن معركة حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيستر الله تعالى لنا في هذه الآية درسا جليلا، وهو أن النصر على الأعداء لا يكون بكثرة العدد والعدد، فقد كان المسلمون في ذلك الوقت أكثر عددا وعدة من أي وقت مضى، ومع ذلك وقع بهم ما وقع، وإنما يكون النصر بالاعتماد على الله والتوكل عليه. وتسطر لنا درسا آخر، وهو أن الإعجاب معصية توجب أن يرفع الله تعالى نصره وتأييده وإعانته عن ذوي العجب، ويحرمهم من كرامته، ويتركهم وشأنهم، ويكلهم إلى ما أعجبهم. لقد كانت هذه المعركة هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين للمرة الأولى جيش عددُه 12,000، فأعجبتهم كثرتهم وغفلوا بها عن سبب النصر الأول، ردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتصقت به. وهنا ندرك أن الكثرة العددية ليست بشيء، وأن القلة المؤمنة الثابتة المتجردة لله هي المطلوبة، لا الزبد الذي يذهب جفاء ولا الهشيم الذي تذروه الرياح. فالطائفة القليلة التي ثبتت مع رسول الله استطاعت أن تغير هزيمة حنين إلى انتصار على العدو، وكانت الطائفة الكثيرة بادئ الأمر سبب الهزيمة لأنها لم تنصهر بالإيمان تماما. فالمهم أن يتوفر في مثل هذه الحوادث أناس مؤمنون ذو استقامة وتضحية، لتكون قلوبهم مركزا للسكينة الإلهية، وليكونوا كالجبال الراسخة بوجه الأعاصير المدمرة. إن معركة حنين تعد درسا في الموازنة بين حكمة الأرض التي هي التخطيط ومدد السماء، وهو النصر من الله سبحانه وتعالى. ثمرة نبوية. ثمرة نبوية. في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله نجد من الفوائد والدروس العظيمة ما لا ينتهي، فلم يخل قول ولا فعل ولا تقرير منه صلى الله عليه وآله من حكمة وإرشاد لنا. وفي هذه الثمرة سنقف مع بعض كلامه صلى الله عليه وآله الذي يعلمنا من خلاله درسا مهما في الصبر على المحن والابتلاءات. يروي الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله أن يصافي عبدا من عبيده صب عليه البلاء صبا، وثج عليه البلاء ثجا، فإذا دعا قالت الملائكة: صوت معروف، وقال جبريل: يا رب هذا عبدك فلان يدعوك فاستجب له، فيقول تبارك وتعالى: إني أحب أن أسمع صوته، فإذا قال يا رب قال: لبيك عبدي، لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال: إما أن أعجل لك ما تسألني، وإما أن أدخر لك في الآخرة ما هو أفضل منه، وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك. فإذا سمع المؤمن المبتلى هذا الخبر القدسي عظم صبره، وهان عليه ما هو فيه من البلاء، وأيقن أن كل ما هو واقع به من الله تعالى، وأنه بعينه سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله: يؤتى بالمجاهدين يوم القيامة فيجلسون للحساب، ويؤتى بالمصلي فيجلس للحساب، ويؤتى بالمتصدق فيجلس للحساب، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ثم يساقون إلى الجنة بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية أن أجسادهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. وكأن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يسطر لنا درسا مفاده قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن مستمعين الكرام، فلنجعل الصبر شعارنا في كل مضايق الحياة، ولنعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
7: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
6: أحبتنا المستمعين، في ثمرتنا التاريخية سنقف مع صور من صور العدل والإنصاف التي رسخها ولاة عرفوا الله الجليل فخافوه، ولم يروا في الملك والسلطان مغنما، فينهبوا ما في أيدي الناس، فكانوا بحق النماذج يقتدى بها. لقد كان بنو أمية يستبدون بأمر الأمة الإسلامية والمسلمين، وكانوا يعاملون الناس معاملة السيد لعبده، بل أشد من ذلك، يعاملونهم بالجور والظلم وأكل أموالهم بغير حق، ويمنعون من شاء ولو كان ممن يستحقه، ويعطون من شاء وإن كان ممن لا يجوز له، ويقتلون على الظن والتهمة، ويولون على رقاب الناس من لا دين عندهم ولا عهد ولا ذمة، ومن عارضهم قطفوا بالسيف رأسه وأزهقوا نفسه، وكانوا يعلنون على منابرهم بسب أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام وأولاده وأشياعه. فلما توفي سليمان بن عبد الملك الأموي وقد كان عهد بالخلافة بعده لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بايع الناس عمر، فكان طالع خير من لحظاته الأولى، فإنه لما خرج من قبر سليمان سمع هدة ورجة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مراكب الخلافة قربت إليك يا أمير المؤمنين لتركبها. فقال: ما لي ولها، نحوها عني وقربوا إلي دابتي. فقربت إليه فركبها، فجاء صاحب الشرطة ليسير بين يديه بالحربة جريا على عادة الخلفاء قبله، فقال له: تنح عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. ثم سار مختلطا بين الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه، فخطب فيهم، ثم أمر مناديه أن ينادي: ألا كل من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام برد المظالم إلى أهلها، حتى لم يدع في يد أهل بيته مظلمة إلا ردها إلى أهلها. فروي أن زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان كان عندها جوهر جليل وهبها أبوها، ولم يكن لأحد مثله، فقال لها عمر رضي الله عنه: اختاري، إما أن تردي جوهرك وحليك إلى بيت مال المسلمين، وإما أن تأذن لي في فراقك، فإني أكره أن أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحد. فقالت: بل أختارك عليه وعلى أضعافه لو كان لي، وأمرت به، فحمل إلى بيت المال. وكان بيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل الخلافة ضيعته المعروفة بالسهلة، وكانت باليمامة، وكانت أمرا عظيما لها غلة عظيمة، إنما عيشه وعيش أهله منها. فلما ولي الخلافة صعد المنبر فخطب الناس ورد السهلة. فلم ير عمر بن عبد العزيز في الخلافة مغنما، وإنما بادر للعدل بين الناس والحكم بما أنزل الله ورد المظالم التي كان بنو أمية قد أخذوها من أصحابها، فكانت خلافته فاتحة خير على المسلمين عامة وعلى أهل البيت خاصة، إذا أحسن إليهم ورد فدك التي كانت قد أخذت منهم، وقسم الخمس بينهم، وقطع سب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، وأمر أن يثبت مكانه قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكانت هذه سنة حسنة سنها، له أجرها وأجر من عمل بها. وعلى العموم، فقد كانت سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سيرة محمودة مرضية عند جميع الناس، ولم تسكن الدهماء ويقف سفك الدماء وسجن الأبرياء وإيتام الأولاد وإرمال النساء في فترة الحكم الأموي إلا في فترة حكمه. وفي ذلك نموذج راق للوالي العادل الذي يخاف الله ويجعل رضا ربه جل وعلا مقدما على ما سواه.
7: ثمرة مع الصالحين.
8: ثمرة مع الصالحين.
6: مستمعين الأحبة، لا تنتهي قصص الصالحين ولا تنقطع آثارهم، فكلما فتش الإنسان عنهم وعن أخبارهم تكشفت له كتب ومجلدات تحكي أحوالهم وتسطر ما تضمنته سيرهم من عبر ودروس لكل ذي عقل سليم. وفي هذه الثمرة سنقف مع بعض من تلك القصص والأخبار. يروى أن جارا للعلامة الكبير أحمد بن موسى الطبري، وهو صاحب الإمام الهادي عليه السلام، كان هذا الجار يعاقر الخمرة ويؤوي شرابها، وكان يخفي عليه أمره في البداية، ثم استفحل أمره واستهتر. وذات ليلة جمع هذا الجار في داره بعض أصحابه لشرب الخمر، فأزعجوا الجيران بأصواتهم، وأراد العلامة الطبري أن يستكشف الأمر ويتأكد مما عليه ذلك المستهتر ويؤدي واجبه نحوه من الوعظ والنصح والإرشاد، فذهب واشترى كبشا سمينا وقصد به ذلك الجار السيء. فلما قرع الباب وعرف الجار أن الطارق هو العلامة الطبري فتح له، ويظن أنه قد جاء إليه منكرا عليه ما هو فيه، ولكنه فوجئ حين قابله هاشا باشا وبما يعرفه من خلقه ولطفه المعتادين، وهو يقول له: بلغني أن عندك ضيفا، والجار مسؤول عن جاره، وهذا كبش استعن به على أداء حقوق الضيافة. فما كان من هذا الجار المعاقر للخمر بعد أن رأى تلك الأخلاق الكريمة وذلك التعامل اللطيف إلا أن خجل واستحى مما كان يعمل، فلما أصبح نحى كل ما كان في منزله واستغفر وأناب وصلحت حاله. وفي هذه القصة درس عظيم لكل مؤمن وداعية إلى الله، وهو أن الدين المعاملة، وأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فادفع بالتي هي أحسن لتصلح الناس وتنال ثواب ربك. في أمان الله.
7: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
11: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة، مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: وزلزلوا الأرض إن اليهود تآكلوا العظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا. لا عرض إلا عرض قوتكم أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا. جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا. جيش يماني كتائبه نفض التحالف حزبهم نفضا. جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى. لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى. إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى. فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا. لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى. لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى. فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى. غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا. راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا. لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا. راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة. هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعضى. فجميعنا في حزبه أعضى.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا. معنوية.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة الثانية.
3: وقفة إعلانية
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين ومن تبع أثره بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وعيدكم مبارك مؤخرا، وكل أيامكم فرح وعيد وسرور وبهجة، لا سيما ونحن في عيد الولاية، ولاية الإمام علي كرم الله وجهه، وكذلك قادمون على بداية عام جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يسر عيوبنا، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وممتلكاتنا، وأن يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الحاسدين وشر المنافقين. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم مجددا ونحييكم في هذا البرنامج، وهو بداية خير لهذا اليوم. في مائدة الرحمن نستوعب فيه القرآن الكريم، نسعى إلى مفاهيمه، نسعى أن نتعلم آية من كتاب الله، نسعى من خلال هذا البرنامج أن نفهم حكما من أحكام التجويد، وأن نفهم من خلال هذا البرنامج شرع الله، كيف نتدبر كتاب الله، كيف نستوعب حتى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. حينما يتعلم الإنسان آية ويطبقها ويفهم معانيها، فهذه ثروة كبيرة لا تقاس بأي ثروة، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

إذن وصلنا إلى فقرة ورتل القرآن ترتيلا. كان معكم في هذه الفقرة أخوكم هلال صالح الكليبي، حياكم الله على فترة ورتل القرآن ترتيلا، ونحن في مائدة الرحمن، وقراءتنا لهذا اليوم من سورة النساء من الآية 113 أي 113 من صفحة 97. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. ونرجو منكم أيها المستمعون الكرام المتابعة والإنصات استجابا لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الى غير ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم

الإسلام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر.

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى ثقرة يهدي للتي هي أقوم، وهذا القرآن أعظم حديث وأجمل حديث وأقوى حديث على وجه هذه المعمورة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل: لا خير في كثير من نجواهم، أي نفى الله سبحانه وتعالى المناجاة التي تكون خارجا عن ما أراده الله سبحانه وتعالى من لهو وغيبة ونميمة واتهام وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، لا يريد لنا إلا الخير. ولهذا يقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مع أن الإنسان محاسب على كل كلمة يقولها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن كل شيء محفوظ في كتاب الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى الآيات التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي أن كل شيء محفوظ في كتاب الله، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم ما نقول وما نحدث به أنفسنا وما نحدث به غيرنا، فكل شيء في كتاب الله. لا خير في كثير من نجواهم، وهنالك استثناءات كما قلنا كما أراده الله سبحانه وتعالى، إلا من أمر بصدقة، أي بصدقة حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إلا من أمر بصدقة أو معروف، فكل معروف فضيلة، وأفضل الأشياء حينما تأمر بمعروف، حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما أن الأمر بالمعروف يعني من الفضائل، وهو فضيلة، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما بين المؤمنين، لأن المؤمن أخو المؤمن، لا يشتمه ولا يحقره ولا يظلمه، كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما أعظمها من نعمة، وما أفضلها من تكريم، وما أشرفه من تكريم من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو يعطيها لعباده المؤمنين. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أنت أخي المؤمن، حينما تصلح بين إخوتك، حينما تعطي كل ذي حق حقه، النساء تعطيهن ورثهن الذي يرثينه من أبيهن، حينما تعطي كل ذي حق حقه، حينما تحافظ على الأمانة، حينما تحافظ على الصدق، حينما تسعى بين الناس بالإصلاح، بالخير، بالبر، تقارب بين هذا وهذا، يعني لا تحرض هذا عن هذا، إنما تسعى وكل نيتك لله سبحانه وتعالى، تسعى بينهما بالخير، كم لك من أجر وكم لك من ثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، لا من أجل فلان ولا من أجل فلان، ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجرا عظيما. والثواب من عند الله سبحانه وتعالى لا يقدر بأي ثواب، مهما أعطاك الإنسان، مهما شكرك الإنسان، مهما قدم لك من شكر وعرفان وكذا ورفع وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يساويه عطاء ولا يمكن أن يساويه أحد. الآية التي تليها يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول، أي من يخالف الرسول، من يبتعد عن توجيهات الرسول، فهذه يترتب عليها مشاكل كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي القرآن الكريم، منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والقرآن قد بين لنا كل شيء، ماذا يريده الله منا وما نهانا عنه وما أمرنا به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي أنه يتجه الاتجاه المعاكس للمؤمنين كما يعمل أولئك المطبعون الذين يرتمون في أحضان اليهود والنصارى في هذا الزمان، الذين يرتمون في أحضان اليهود والنصارى من الحكام العملاء ويخالفون أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالجهاد، وأمرنا بالأمر بالمعروف، وأمرنا بالنهي عن المنكر، وأمرنا وأرشدنا إلى كل فضيلة، ونهانا عن كل رذيلة. فالله سبحانه وتعالى حينما يحدثنا بشأن أعدائه وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض حتى حينما تواليهم بالكلمة، حتى حينما تقدموا لهم المعلومة، حتى حينما ترفعوا لهم بالأحداثية، وإن كنت تراها صغيرة لكنها عند الله سبحانه وتعالى كبيرة، وستكون عليك وبالا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم والعياذ بالله. وهذه هي النتيجة المحتومة لكل عميل ولكل خائن ولكل من باع وطنه ولكل من ارتمى في أحضان اليهود والنصارى ولكل من خالف خط الله سبحانه وتعالى من الذين خالفوا أوامره. وساءت مصيرا، يعني خاتمة سيئة جدا جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

عدنا لكم من جديد أيها المستمعين الكرام، ولا بد أن نتحدث في أحكام التجويد ولو بالشيء اليسير من باب الفائدة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي قرأنا قبل قليل، وهي المقطع المقرر لهذا اليوم، يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير، لا بد أن نفخم الراء بشكل مطلوب لأنه مفتوح في نفسه، لا خير في كثير من نجواهم، في كثير من نجواهم، الإدغام عند الميم من نجواهم، لا بد من قلقلة الجيم لأنها قلقلة صورة لأنها وسط الكلمة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، لا بد من ترقيق الهمزة لأنها مستفلة، إلا من أمر أمر، أيضا الهمزة الثانية والميم أيضا مرققات لأنهما من حروف الاستفال، إلا من أمر، والراء أيضا مفخم في هذه الكلمة لأنه مفتوح في نفسه كما قلنا، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح لا بد من تحقيق الهمزة، أو إصلاح بين الناس. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. ومن يفعل ذلك، كذلك النون الساكنة عند الياء إدغام، لا بد من تطويل الغنة بمقدار حركتين أي بمقدار حرفين. ومن يفعل ذلك ابتغاء، هذا المد لا بد أن نطوله بمقدار 4 أو 5 حركات. فسوف نؤتيه، الحاء لا بد أن نطولها بمقدار حركتين. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، كذلك إذا وقفنا على كلمة عظيما لا بد من تبيين أو الوقف عليه بمقدار حركتين لأنه مد عوض. لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المهم أحكام التجويد هي تتداور أو تتكرر في أكثر الآيات، فالأحكام هي الأحكام. إذا عرفنا أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، سنسعى إلى تطبيقها إن شاء الله سبحانه وتعالى. كذلك أحكام الراء، كذلك المد الواجب المتصل والمنفصل والصلاة الكبرى والصلاة الصغرى، هذه إذا عرفها الإنسان، أو المدود بشكل عام بشكل شامل، المدود التسعة في القرآن الكريم، إذا استطاع الإنسان أن يفهمها وأن يتقنها سيقرأ القرآن بالشكل الصحيح. لكن ننوه، لا بد من أستاذ، لأن القرآن من عهد النبي إلى اليوم نقل إلينا بالمشافهة وبالسمع، يعني أنك تبدأ تتعلم من المشايخ ومن المدرسين حتى تصير أستاذا فتعلم غيرك، وهكذا جيلا بعد جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا على مائدة الرحمن.

0: ساحة آفاق.
1: حياكم الله أيها المستمعين الكرام من جديد، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. وصلنا إلى مساحة آفاق، نرجو منكم المشاركة والمتابعة على الرقم 772-882-88. ونستقبل أول اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، من معنا؟
2: محمدية خليفة.
1: أهلا بمحمدية خليفة، تفضلي، سمعتي المقطع حق اليوم؟
2: أقرأ من سورة الذاريات.
1: أنت سمعتي مقطع اليوم ولا لا؟
2: أيوة، من سورة النساء، ولكن أنا أقرأ من سورة الذاريات.
1: بسم الله، توكلنا على الله.

0: شكرا لك يا أختي الكريمة، قراءة طيبة، بارك الله فيك. استمعي لي، استمعي لي يا أختي الكريمة، استمعي، بارك الله فيك، قراءة طيبة ومعك بعض الأحكام إن شاء الله تستمعي البرنامج وتستفيدي بشكل أكثر. شكرا لك، لابد لابد من اتصال. شكرا لك يا أختي الكريمة. نعم، أهلا وسهلا، حياكم الله. من معنا؟
1: نادية علي حسن.
0: نادية علي حسن، تفضلي يا نادية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس.
0: الوسواس، الوسواس.

0: هكذا يا نادية، هكذا. من الجنة، من الجنة،
1: من الجنة والناس.
0: أحسنت يا نادية، بارك الله فيك، ركزي على بعض الغنم، طولين أكثر من ما تفعلين، بارك الله فيكما، قراءة طيبة. هيا في أمان الله، ونستقبل اتصالا آخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ألو، مرحبا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: نسيم أحمد عبد الله هبة.
0: أعيد الاسم.
2: نسيم أحمد عبد الله هبة.
0: نسيم.
2: أيوة.
0: هذا اسم ولد؟
2: اسم ولد واسم بنت.
0: يلا بسم الله، توكلنا على الله. سمعت مقطع اليوم؟
2: سمعت آخر المقطع. من قريت من آية كم؟
0: طيب، قرأنا من الآية 113 صفحة 97.
2: 113. ولولا فضل الله.
0: لا، الآية التي بعدها. لا خير من بداية الصفحة.
2: يلا طيب.

0: إلا من
1: أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن

0: الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغير أن
1: انتبهي ركزي على الآيات سواء
0: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: بارك الله فيك يا أختي الكريم، قراءة طيبة وما شاء الله عليك أداء متميز، شكرا لك. ركزي على كلمة ويتبع غير، ويتبع بالسكون غير سبيلي، لأن بعد غير دائما يكون مجرورا. ونوليه الهاءات، نوليه ما تولى ونصله جهنم لا يغفر، هذه المواضع ركزي عليها، شكرا لك.
0: طيب،
1: في أمان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نستقبل اتصالا. لا خير في كثير من نجواهم. ألو، مرحبا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومعنا اتصال. ألو، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله، افتح المقربون.
2: معكم أريان أحمد علي المطري.
1: أعيدوا لي الاسم.
2: أرجوان أحمد علي المطري.
1: أرجوان.
2: أيوة.
1: يلا أرجوان، أرجوان، أرجوان، يلا تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
1: فزادهم
2: عذاب أليم
1: يا رجوان. ما شاء الله عليش يا بطلة، ما شاء الله عليش كراء، ما شاء الله، إن شاء الله أستاذة في المستقبل
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك. هيا غلق التلفون. يلا مع الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لدينا اتصال، نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
3: معكم خولة محمد عبد.
1: خولة محمد عبد، أهلا وسهلا بك يا خولة، تفضلي. سمعتي مقطع اليوم؟
3: ما سمعتش، ممكن أقرأ من أي سورة؟
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: الكتاب يا خولة،
3: الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: عوجا،
3: عوجا.
1: قيما لينذر بأسا شديدا.
3: قيما لينذر
1: بأسا شديدا. لينذر
3: بأسا شديدا من لدنه ويبشر
1: من لدنه
3: ويبشر المؤمنون الذين يعملون
1: أستاذ خولة، ويبشر المؤمنين
3: الذين يعملون الصالحات إن لهم
1: الصالحات
3: أجر
1: الصالحات
3: الصالحات إن لهم أجر
1: بالهمزة
3: حسنا
1: بالفتحة أن لهم
3: إن لهم
1: يا أستاذة خولة أنت بتقولي إن لهم والهمزة مفتوحة أن لهم
3: أجر حسنا ماكثين فيها أبدا
1: فيه أستاذة خولة ركزي في ماكثين فيه أبدا
3: ماكثين فيه أبدا
1: طيب يا أستاذة خولة ليش ما نكون نقرأ من السور الصغار؟ ليش نبعنا لا سورة الكهف؟ نقرأ مثلا الفاتحة، نقرأ مثلا الناس، الفرق، الإخلاص، التي عاد فيديش في الصلاة، يعني ما دام عاد فيش ضعف قوي.
3: طيب
1: اسمعيني، سورة الإخلاص، ما هي سورة الإخلاص؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الإخلاص أنت حفظها لا؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: صدق الله العلي العظيم، بارك الله فيك أختي خولة، وقراءة طيبة، ونريد لك الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود معكم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عدنا لكم من جديد أيها المستمعون الكرام، المشاركة على الرقم 772-882-0888، ومعنا متصل. ألو مرحبا.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نورة أحمد.
0: نورة أحمد.
1: حسن الشريف.
0: حسن الشريف، أهلا بالأخت نورة، تفضلي.
1: أقرأي ما تحتر من القرآن.
0: نعم، أنت سمعتي المقطع الذي قرأناه اليوم؟
1: لا.
0: يعني ما بتفتحيش الإذاعة؟
1: أفتحها بس والله اليوم يعني فتحتها وقد.
0: يلا خيرا إن شاء الله، تفضلوا. من أين ستسمعونا؟ نورة أحمد حسن الشريف.
1: نعم
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين.
0: وطور سينين.
1: وطور سينين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: ما شاء الله يا نورة، قراءة طيبة، بارك الله فيك. مع السلامة، في أمان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني معنا اتصال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو مرحبا. ألو، التغطية يا صديقي. ألو،
2: أنتم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أنتم عبر الهواء، تفضلوا. من معنا؟
2: حمود إبراهيم.
0: حمود إبراهيم.
2: عهود إبراهيم.
0: أعيد الاسم. أعيد الاسم.
2: عهود إبراهيم.
0: عهود.
2: أيوة عهود إبراهيم.
0: يلا عهود إبراهيم. من؟
2: حسين.
0: حسين من؟
2: حسين شور.
0: يا عهود يا عهود، أوفوا بالعهود. يلا تفضلي.
2: أقرأ من سورة الرحمن.
0: بسم الله. يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشمس يسجدان.
0: والنجم والنجم
2: والنجم يسجدان.
0: والشجر والنجم والشجر
2: والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تبخسوا الميزان،
0: ولا تخسروا الميزان. شكرا لك يا أختي الكريمة، ركزي على الآيات وعلى الألفاظ، استمعي إلى مقطع قرآني لكي تعرفي بعض الألفاظ. شكرا لك.
2: تسلموا.
0: يلا مع الله. ومعنا اتصال آخر. ألو مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. من معنا؟ أهلا أهلا بمحمد هلال، تفضل. ما عاد سمعنا اليوم. يلا بسم الله، توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
0: أقرب من الميكروفون يا أحمد، اقرب اقرب.
3: إذا جاء.
0: أيوة تمام.
3: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: ورأيت الناس إنه كان توابا كان توابا شكرا لك شكرا نستقبل الاتصال ألو مرحبا
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله من معنا
4: معكم أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث
0: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث نسأل الله أن يسكن الغيث يلا تفضلي
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: إن الإنسان لفي خسر
4: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سري القاف مكسورة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرا لك أختي الكريمة وفي أمان الله هذه السورة سورة كريمة وعظيمة لدينا اتصال والعصر إن الإنسان لفي خسر ألو مرحبا ألو
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله من معنا
5: معكم عادل خلوفة
0: عادل خلوفة يلا عادل بسم الله
5: الله الرحمن الرحيم
0: أول شيء الاستعاذة لا بد منها لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: نعم نسمعك
5: إن أعطيناك الكوثر
0: عادل
5: خلوفة أيوة
0: نعم اقرأ
5: إن أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانهر إن
0: شانك
5: هو
0: الأبتر ما ينفعش يا ذحين أستاذ ولا أستاذة المهم القراءة لابد أن تكون بهدوء إنا أعطيناك الكوثر هكذا فصلي لربك وانهر
5: إن شانئك هو الأبتر
0: صدق الله العظيم لابد أن تركزوا على القراءة لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا ليس الغرض والغاية أن نشارك فقط وإنما الغاية والغرض أن نتعلم حتى آية هذا البرنامج من أجلكم وإليكم أنتم أيها المستمعون الكرام فأنتم تستحقون كل خير ولدينا متصل نسأل الله التوفيق للجميع بسم الله الرحمن الرحيم ألو مرحبا من معنا
6: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله
6: الله يحييكم معك غادة حمود جاهد محمد
0: أهلا تفضلي
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الرحمن الرحيم
6: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
0: فسبح بحمدي
6: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
0: شكرا لكم في أمان الله
6: أمان الله والعافية
0: اللهم صل على محمد وعلى آله القراءة قراءة متميزة وطيبة، نرجو من المستمعين التمعن في القراءة. ولدينا اتصال، ما شاء الله كان المتصلين كثر لهذا اليوم. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
7: حياكم الله يا شيخ.
0: من معنا؟
7: أحمد محمد أحمد الترابي.
0: ما شاء الله يا أحمد الترابي، تفضل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا
0: من نجواهم
7: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى.
0: نمد لها شوية.
7: نوله ما تولى ونصله جهنم.
0: نفس الأولى ونصله
7: جهنم.
0: مش كثير. نوله ما تولى ونصله جهنم.
7: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله

0: يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا.
1: كفانا الله شر الشيطان أخي أحمد، بارك الله فيك، قراءة طيبة، بارك الله فيك، استمع لكي تستوعب أكثر، قراءتك ممتازة.
0: الله يحفظكم.
1: في أمان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكل شيء بالصلاة على النبي وآله يعني شيء جميل. نستقبل اتصال. صلوات الله على رسول الله. على ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا أختي الكريمة أخفضي صوت المذياع لكي نسمع بالشكل المطلوب. من معنا؟
2: معكم أم المرتضى الكبسي.
1: أم المرتضى الكبسي، تفضلي. سمعتي مقطع اليوم؟
2: أيوة.
1: بسم الله. سريع يا أم مرتضى، سريع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: ما شاء الله يا أم مرتضى، ما شاء الله، قراءة طيبة وحروف مضبوطة، إلا تحتاج إلى مزيد من الشجاعة أقوى.
2: بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم، في أمان الله.
2: في أمان الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، كم باقي معنا اتصالا؟ أختي الكريمة أغلقي الجوال من عندك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن بقي معنا إلا الشيء اليسير والقليل نستقبل فيه اتصال. نسأل الله التوفيق. بسم الله، لدينا اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
3: أمود حسين من الحديدة.
1: أعيدوا.
3: صمود حسين يحيى من الحديدة.
1: صمود حسين من الحديدة، يلا تفضلي يا صمود.
3: قل بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن
3: الرحيم. قل هو الله أحد. الله هو الصمد.
1: الله هو الصمد.
3: الله هو الصمد.
1: لا تفعلي هو يا أستاذة صمود، بسرعة، الهاء بسرعة.
3: نعم.
1: الهاء بسرعة هكذا. الله هو الصمد.
3: الله هو الصمد. لم يلد ولم يولد.
1: ولم يولد.
3: ولم يولد.
1: يولد.
3: يولد. ولم يكن له
1: كفوا
3: أحد.
1: لحظة يا أستاذ صمود، ولم يكن له كفوا أحد.
3: ولم يكن
1: له كفوا أحد. يكن له مش يكن لهن. يكن له
3: كفوا أحد.
1: شكرا لك يا صمود. في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لدينا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: معكم حاتم مجاهد محمد. كيف حالك يا شيخ؟
1: أهلا حاتم مجاهد
4: محمد. أيها المصنع
1: حاتم محمد مجاهد حياك الله يا حاتم، غيبت علينا كثيرا.
4: الله يحفظك. حاتم مجاهد محمد.
1: حاتم مجاهد محمد ولا نزح لك أبدا.
4: بارك الله فيك على البرنامج هذا يا شيخ.
1: الله يحفظك. هيا بسم الله.
4: سورة علي.
1: نعم نعم.
4: سورة الشرح ويصبر.
1: اصبر ونص. ليش لا؟
4: أعوذ بالله.
1: أعوذ. افتح الفم يا شيخ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: شكرا لك يا حاتم. بعض الحركات بتطولها قليلا، لكن ان شاء الله مع الزمن ستضبطها بالشكل المجلو. ما عاد في نفسك.
4: الله يبارك في الدنيا والاخره.
1: شكرا لك. الف شكر. في امان الله. ووصلنا الى الختام. ما بقي معنا الا ايمن يقرا لنا مقطع صغير لا نقطع معنا اليوم. تفضل. ما عاد يقرا. يلا بسم الله.
5: بسم الله الله الرحيم. إذا جاء نصر الله الفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أسبح حمد ربك واستغفر وإنه كان توابا.
1: شكرا لك يا بطل. في أمان الله. إذا وصلنا إلى الختام، أليس كذلك؟ يعني معنا فاصل قصير ونعود لقراءة المقطع لهذا اليوم. ابقوا معنا.
6: طول حياتك طول حياتك. وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا إلى الختام، بقي معنا إلا نقرأ المقطع بشكل سريع ونسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن

محيصا. صدق الله العلي العظيم. نكتفي بهذا المقدار لأنه الوقت يعني انتهى، بقي معنا إلا أن نعلن بالجائزة لمن كان لمن فاز معنا اليوم. كم معنا يا أستاذة؟ 15 مشاركا ومشاركة. يعني كم الرقم الذي ستختارون؟

0: صل على محمد وعلى آل محمد. إذا كان معنا لهذا اليوم مشارك ومشاركة 15، ننظر حظ من سيكون اليوم. القرعة في الانتظار. الأستاذة اختارت رقم 12. 12، من هو؟ افتشوا قلبوا. الله الله الله، اليوم كان رجل. ما هو السر العجيب هذا؟ إذن كان معنا الفائز لهذا اليوم أحمد الترابي. بارك الله فيك يا أحمد، ومبروك لك الجائزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. فما عليك إلا أن ترسل الاسم الرباعي على الرقم 772-882-088، وترسل البطاقة الشخصية عبر الواتساب أو الرسائل النصية. المهم اتواصلوا معك، وإن شاء الله تستلم الجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. واعتذروا للبقية الذين لم يحالفهم الحظ، والبعض شارك كثيرا، لكن هكذا القراءة وهكذا هو النصيب من الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان سينال حظه ونصيبه من الله سبحانه وتعالى. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم أخوكم هلال صالح الكليبي، وكذلك الأستاذة المخرجة سوسن مجاهد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وفي أمان الله.
1: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
2: على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن مستعدون أن نمد أيدينا لكم وأن نعينكم وأن نكون إلى جانبكم لتكونوا أنتم أيضا متحررين من طغيانه، من تسلطه. نحن نعرف مدى تكبره عليكم وعلى سائر الناس. أساساً هو سمى المملكة بكلها، الدولة بكلها، سماها باسم أسرته، لم يعطيها حتى اسماً إما جغرافياً أو شعبياً غاماً، لا، تسمية أسرية حتى

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.

0: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى برنامجكم بأياد يمنية، والذي يأتيكم عبر أثيركم الطيب، أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. يهدف هذا البرنامج مستمعين الأعزاء إلى التسويق والترويج للأسر المنتجة ولريادي الأعمال من الشباب وأيضا من النساء والفقراء والمحتاجين عبر مشاريعهم الذين يسوقونهم عبر أثيرنا، أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. مستمعينا عبر أثيرنا، اليوم لدينا أحد المشاريع المتميزة والمنافسة للماركات العالمية حقيقة، شنط نسائية جلدية وأيضا بكافة أنواعها، المساجد للحقائب النسائية. أهلا وسهلا بكم، عرفونا عن أنفسكم وعن مشروعكم لكي نبدأ هذا اللقاء.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: نعم.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر طاقم البرنامج على استضافته لنا. وبالنسبة للبرنامج حقنا والمنتج، هي منتج بسيط، حقائب نسائية جلدية.
0: نعم، قبل أن نبدأ عرفنا باسمك وإيش.
1: فؤاد المساجد.
0: فؤاد المساجدي، لذلك أنت اخترت البرند المساجدي للحقائب النسائية.
1: حقائب النسائية، ما نشج أي مركز تنسب إلينا.
0: حياكم الله. طيب، بداية لو نتحدث عن بداية المشروع، فكرة المشروع كيف بدأت معكم وكيف بدأتم للذهاب إلى سوق الخميس، عن طريق أي وسيلة استمعتم إلى هذا السوق كذا؟
1: والله أنا سوق الخميس قد له 6 سنوات ما استرش أسجل مرة واحدة. لأن ما بيش عندنا توعية، الناس القائمين كانوا في حارتنا والماسكين على الأسرة المنتجة جوار هذا كانوا محتكرين، الناس محدودين فقط.
0: المعتقد أنه متاح للجميع، ما مش يحتكر.
1: معنا لو ما صرت للإدارة حق بنيا في سوق الخميس
0: كان في تسهيلات كبيرة.
1: الحمد لله استقبلوني استقبال مشرف، وبسروا المنتج حقي، وأول ما بسروا المنتج على طول فتحوا لي مخيم.
0: جميل جدا. طيب، المساجدي كيف بدأت فكرة هذه الحقائب النسائية الجلدية؟ ليش ما بدأتش بالأشياء البلاستيكية؟
1: ده أول شيء كان المنتج حقنا أحزمة رجالي، وهذا كانت زوجة حقي الله يحفظها تخيط أحزمة، وبعدين دخل الخيط حق المكاين، وهذا ما عبش إقبال. بعدين بدأنا نخيط شنط أبو شبك، ما كان بش هضلة، ما كان بش الحزمة
0: يدوية يعني.
1: بعدين شفنا المنتجات التركية وسورية في مركز روعة، حاولنا احنا نفعل احسن من حقهم.
0: حقيقة منتج جميل، منافس للماركات العالمية.
1: جلسنا عشر واحنا بنصمم لما وصلنا الى هذه النتيجة. والحمد لله معنا اكثر من 24 نموذج.
0: ما شاء الله، نموذج بمختلف الاشكال يعني.
1: ايوه، في عجل مدور، في ابو 9، في ابو 10، في ابو 12، تمام، في ابو سفينه، في اي تشكيله شامل لي الاستديو.
0: جميل، ما شاء الله. طيب، فقط ينحصر انتاجكم في الشنط فقط؟
1: ايوه.
0: اما زال انتاج الاحزمه موجود؟
1: لا، الاحزمه وقفنا لانه ما فيش، لانه شهر ونص تنتج حزم واحد ما فيش اقبال.
0: ليش شهر ونص حزم واحد؟
1: لانه متعب،
0: صعوبه
1: متعب. لا تشيد بسر الجهاز، تشيد بسر البيت، ما عبش زي ما أول وعد. أنا وحدي أنا وياه كان في مجال، ما عاد الحين 3 عيال. يا الله،
0: جميل، ربنا صلاح إن شاء الله
1: يا رب.
0: طيب، شنط نسائية، هل بإمكانكم إنتاج شنط جلدية حافظة كمبيوتر للموبايلات للأجهزة الإلكترونية؟
1: المشكلة ما نستجن نشتغل،
0: إذا في طلب يعني،
1: ما نستجن نشتغل ماكينية.
0: ليش؟
1: الشغل حقنا كله يدوي.
0: هذا شغل
1: كله يدوي.
0: يدوي
1: كله.
0: ما شاء الله.
1: أنا أفصل وأقطع وأخرم، والحجة حقي مع البنت يخيضوا كله يدوي.
0: طيب، إذا جينا للمنتج الخارجي بكم نحصله في السوق؟ بأغلى بكثير صح؟
1: ما فيش منتج خارجي نفس الخامة.
0: قصدي إذا مشابه الخامة.
1: كذا بقولهم
0: بيكون أغلى. يعني
1: ولما جيت أشوف مثل العليمي الذي في شارع خولان يورد الشنيط، انت بتخرج عليها الشنطه في حوالي 1500 ريال والتجاري بيعوها من 12 من 15 ومرق اي كلام.
0: والمنتج الصيني
1: اي كلام. اذا طرحتها في الدوله شهر بس وهي معطفه التعب الجلد حقها، هذا ضمان 5 سنوات.
0: طيب هل حاولت تقديم منتجك لبعض التجار تسويقه؟
1: قدمنا لبعض التجار الذي في شارع جمال. دخل فيها شوي احتكار ونصب وهذا كذب. كنا نمكن من المنتج نقول لهم بيعوا لنا من 7 وما استد يعني حاجة بسيطة 1000 2000 لهم، كان يبيعوا ب12.
0: يعني انت سوقت المنتج تحت التصريف مش بيع.
1: كان يبيعوا ب12 وهذا وما كان يحاسبونا لا اعتبر اجل المنتج حقك تطلب الطلاب من اصحاب يشتك تخيط له وتنتج لكن فلوس ما بيش.
0: طيب انت اكيد عندما بتنزل لتاجر الجمله بتعمل له سعر معين.
1: ايوه في تخفيض
0: للجمله عشان هو يستفيد التاجر، هو يبحث عن الافاده.
1: في نسوان بيجي نشتري مننا بيجي نشتري بالجمله
0: ما شاء الله
1: واخفض له من 1000.
0: حلو
1: 1000 بعد كل شنطه ثمن والحمد لله في اذا حصل هذه في الاعياد في المناسبات بنحصل يعني الى حدود 50-100 شنطه.
0: طيب
1: احنا ما نسمي نسجل في اليوم الا حبتين
0: ما شاء الله. يعني حديث ولادة المنتج ما شاء الله. طيب لا تصاب بالياس، ليش ما تطرق عدة أبواب مثلا هذا التاجر التاجر اللي بعده اللي غيره؟ حاول يعني حتى لو حاولت تسوق المنتج حقك إذا بعت يعني كمية قليلة.
1: أيوة لكن شوف التجار ولا هذا هم ما بيصدقوا لا شيء ترويج من حاجة أكبر مني مثل مؤسسة بنيان ما سوق الخميس الصفحات حقهم هذه لو ما تروج مجرد ما يصوروني
0: بتروج لكم ما شاء الله.
1: اي بيروجوا لي وابغاهم مجرد ما يجوا يصوروا لي وهذا الحمد لله بيوصل اقبال كبير وبعدين يرقدوا الناس. ضروري اذكر ان الذكرى تنفع المؤمن. ما نسوي عشان لو ما جيتوا على بضاعتك وهذا ومعك بضاعه ذهب.
0: والله بضاعة ذهب فعلا حقيقة. شنط جلدية مستمعين الأعزاء
1: أنا دحين بعد السيارة بعد السيارة حقي واشتريت باص نص حابلة قلت أعمله
0: عشان تبون المشروع
1: نقدم متنقلة كنا وقف لي في أي سوق ولا في هذا ونزل صورة حقه في الصفحة حقي في الفيسبوك وكنا بيعدي في أي سوق لأنه سوق الخميس من الخميس للخميس ما بش فايدة.
0: جميل. طيب الألوان المعتمدة فقط
1: هذا اللونين تمام في الوان ثاني ما مشينش. يعني احنا بنشوف الالوان الذي بيحبوها الناس هذا بيسموه الجلد الغزال.
0: جلد الغزال جميل. طيب كيف تتم عملية بيع هذا الشنط اونلاين فقط او عن طريق المعرفة؟
1: في سوق الخميس في ناس فاهمين واكثر ناس فاهمين منهم اصحاب تعز مجرد ما يشوف المنتج ما يراجعني ولا مجرد ما اقول له 7000 يدفع على طول بيفحص فاهم للبضاعة وفاهم للمهر نفسها.
0: طب عن طريق ايش بيتصل لك؟ عن طريق جوالك؟ طيب مستمعين الاعزاء المساجد للحقائب النسائية احدث موديلة الحقائب النسائية الجلدية. لمن اراد التواصل 7222-44-106 صنعاء واتساب نفس الرقم
1: متاح. معي صفحة في الفيسبوك
0: بنفس الاسم المساجدي. طيب الرقم مرة أخرى مستمعينا 7222-44-106. طيب بعض الناس بيقول لك أنا بشتري هذا المنتج ربما بيشوفه غالي هو مش عارف أنه بيمشي أكثر من 10 سنوات أو أكثر صح؟
1: في منهم كثير لما يجي
0: يعني كم المدة بتمشي؟
1: طبعا أنا أقول لك أضمن له 5 سنوات
0: ما شاء الله.
1: بنقول لك في ناس بيشوفوا الصور وهذا ولما يجوا للسوق ويبصر بضاعة ثانية غير التصوير
0: منافس لل
1: وبيشتري
0: المنتجات الصينية اللي بتمشي سنة سنتين.
1: أنا فعلي في الإعلان حقي في القناة وهذا بالنسبة للمدرسات تمام الموظفات تخفيض
0: عمل تخفيض ما شاء الله عليك نصرة مكافحة تحاول انه بتنشر المنتج حقك يعني في ظل هذه الظروف رغم هذا يعني بنجد عندك تخفيض
1: ان شاء الله.
0: انا اشكرك. طيب اكثر المبيعات عن طريق المعرفة الشخصية صح؟ يعني في الحارة عبر الواتساب كذا او بيجيوا لك عن طريق الترويج الاعلامي عن طريق صفحات الفيسبوك
1: والله يعني الحمد لله
0: عمل لك نقله نوعيه أيوة
1: نقله كبيره
0: ما شاء الله
1: حتى لانه وصلت المشاهدات كثير من كثر المشاهدات كان يوصلوا لي للسوق نفسه في واحد بيحاول انه يقلد المنتج ما مشيش كلهم ما يشتروا حق المساجد لاني خامه محترمه وخامه طيب. جميله
0: جميل هل قد في ناس او من النساء الاخوات الذين اشترت منك هذه الشنط النسائيه اثنت على هذا المنتج يعني قالت ان المنتج هذا كويس وبالمدح وكذا
1: والله في مخيضات في سوق الخميس
0: قصدي قد رجعت لعندك من اشترت منك هذا المنتج قالت انه كويس معاها شكرا
1: بنقول لك في مخيضات قديمات لدهن 6 سنوات في سوق الخميس اشترت مني المنتج واستأذن مني على أنني خيضاً من مثله
0: نفس البراند هذا
1: نفس يعني هذا لكن يعني وعدني أن ما يجن شبيعا في السوق كان ممكن أن نخيض نفس المنتج حقك ونبيع في إحارتنا وقلت لنا عادي نبيعي عم شيء يكون مشابه لا تبخسن بالمنتج ولا شيء عادي مش مشكلة
0: جميل أنا أقصد إذا في ناس يعني بيثنوا ويشكروا هذا المنتج اللي بنتج أنت في البيت ما شاء الله عليك ليش ما تصورهمش مثلا تنشر في صفحتك عملية ترويجية تسويقية للناس يعني
1: لا الحمد لله حق المنتج بيمشي الناس بيمشي من غير ما يعني يصور
0: نعم
1: وابين لهم يشتروا مني ولا هذا الحمد لله بينهم بيمشي
0: جميل بس احنا ما نقولش يعني الحمد لله بينهم شيء يعني هو اكيد المنتج بيبيع نفسه من نفسه بس احنا الان في عصر السوشيال ميديا ونحن شعب يرى لا يقرأ ويرى ما يمدحه الناس يعني هذه حقيقة دامرة
1: أكيد أنا داري
0: وسواد العظم من يصدقون في السوشيال ميديا أنا قصدي إذا في لا إذا في أحد الأشخاص مثلا أثنى على هذا المنتج قل لهم أنا بطلعكم في صفحتي طبيعي جدا نفس الذي طلبوا منك مثلا أنه بيصلحوا نفس هذا الشيء
1: لا أشتي منهم شيء الحمد لله المنتج حقي بيمشي
0: طيب ايش المحتويات اللي بتنشرها عبر الصفحه حقك يوميه او محتويات صوره او ريلز او كذا في صفحه المساجد عبر الفيسبوك
1: شنط كل
0: للترويج كل شنط
1: معي كل غير المنتج حقي كل شنط فقط
0: جميل طيب اتمنى لك التوفيق باذن الله الرقم مره اخرى مستمعينا ومستمعاتنا الاعزاء 7722244106 ربما أكثر المستمع الآن يشتي يعرفوا إيش هذا الشنط ويعني الأهم من كم أسعارا
1: أولا من 7000 مكسوفين
0: 7000 ريال
1: مكسوف أي وراهم
0: جميل البعض بيقول ليش ب7000 ليش تبيع أنت ب7000
1: يجي يشوف الخامة
0: حلو ويشرح من المنتج حقك يعني
1: يشوف الخامة ويشوف الخياط ويقتل التعب الشاقي بيشتغل دور اليوم ب8000 احنا بنشتغل اسره كامل حبتين يشوف كم بنخسر قيمه الجلد وكم بنتعب تمام هذا عندك الحزام هذا
0: جميل
1: 180 خزلي
0: الله غير الخيوط هذه الداخله
1: تشيد سطره وبعدين تشيد رقم وبعدين تخرم وبعدين تشتغل هذا الحالب بيجي ساعه ونص
0: يعني بياخذ جهد كبير
1: ايوه وجيش وزنيات ولس نفس الخبر والمقاسات ضروري ايش وبعض الحين يحرم الجلد علينا اذا احترف كذا ولا كذا خلاص حرم
0: راح جميل يعني امام هذا لدينا الجوده ما يميز منتج المساجدي الجوده والاتقان الاليدوي
1: يعني بامانه
0: صحيح شكرا لك طيب ليش ما تفكرش مثلا الانتقال الى توسيع مجال أو باب الرزق يعني بإنتاج منتجات أخرى نفس الشنط الشبكية حافظة اللابتوب وغيرها أنت أدرى يعني
1: أيوة أنا أقول لك إحنا يلا نخلص ثنتين وفي معنا 4 أسر كما في طلبي ولا هذا بنخليهم يشتغلوا سمع لكن حق اللابتوب والحق ما ينفعش الخياط يدوي
0: ليش؟
1: لأن الخياط اليدوي كله حريمي
0: نفتح من لشانه كيف
1: لا يمكن هذا الخياط يلبس الرجال
0: هذا قصدك النقشة يعني
1: أيوة
0: أنت
1: ما يتمسك لبعض الخياط
0: ممكن أنت بتخلي للرجال وللنساء يعني خيوط النقشة للنساء والرجال سادة يعني.
1: ما سادة ما ينفع لها ماكينة.
0: ها ماكينة.
1: أيوة.
0: يعني مش شو.
1: إحنا كله غير يدوي.
0: يدوي.
1: يدوي حتى أستاذ وسحب كله يدوي.
0: أفهم لي. طيب إيش تتمنى من رسالة توجهها لجميع المجتمع للتجار؟ رسالة لكل من السمع علينا الحضور إلى سوق الخميس تشجيع هذه المنتجات يعني تكلم.
1: إحنا ما نش إحنا نطلب من الناس ومن المجتمع ومن المسؤولين ومن الذي معهم ضرط لا ينظرش إلينا بعين الرحمة يجوا إلى سوق الخميس يزوروا
0: يشوفوا المنتج نعم
1: ويشوفوا منتجاتنا إذا منتجاتنا قوية وحالية ومتينة يا أخي يدعمونا واشتروا إذا منتجاتنا مشي حالي ولا ينصحونا يدعمونا
0: صحيح
1: بس ما نشيش منهم انهم يرحمونا ولا يصدقوا علينا جي يا اخي زورنا على سوق الخميس
0: نعم.
1: ما هو الذي عاد خسر في منتجات في حاجات اسر والله اقسم بالله العظيم يفرح لما يشوف الزبون شوف يا اخي اذا معه منتج حالي شجعه
0: برغم انه اكثر المنتجات في السوق هي صينيه ونحن لدينا منتجات محليه ما شاء الله صلحها في البيت
1: مش خاسر مش خاسر لو ما يدعم اسره مش خاسر
0: مش خاسر بل اول اخر هو يدعم المنتج المحلي يعني
1: الصبج انه يشتري مني كل ما يجي وعشري مني مره واحده
0: ما عجبه صحيح
1: وفي اسر بنقول لك كثير لكن في ناس صدق يعني في ناس صدق والله بيفعلوا خير بيجي يتجمل يشتري من الناس كلهم سواء عجبه ولا ما عجبش فهذا يعتبر هي
0: تشجيع
1: مراضة افرح الناس
0: وتشجيع ايضا
1: حتى بينتقدوا يقولوا له ليش ما تسوي كذا ليش ما تعمل كذا
0: يعدل منه
1: ايوه الطبيعي عادي يا اخي شجعني يا اخي انتقدني انصحني اذا بحاجه غلط
0: طيب
1: لكن منتجي سابر كل شيء ادعمني اشتري مني ما عاد خسر
0: جميل جدا انت الان متواجد فقط في سوق الخميس
1: سوق الخميس والبيت وان شاء الله دحين معانا الباص
0: يا سلام
1: عش متنقله
0: بتمر الى الجولات في الاسواق
1: يعني. حدد الاسواق وانزلها في الصفحه يعني في كل يوم في بوعه
0: في سوق متحرك أيوه. يعني جميل نفس شارع جمال هال كذا
1: اعمل لي جدول تمام انه اتم التنسيق مع الاشغال عشان حاجة هذينا ولا شيء
0: الفكره منها ايش انه بتكون تبيع بيع متجول وتوصيل ايضا
1: اكيد أيوه لانه يكون التوصيل مجانا
0: يا سلام شكرا لك حقيقه انت شخص مبادر يعني وتحب المنتج حقك
1: اكيد
0: ونتمنى من الجميع انه يعني التواصل معك والتجربه خير برهان لدينا هنا المخرجه سوزان المجاهد قالت ما شاء الله حقيقة المنتج جميل جدا وممكن انه هذه الشنطة بتمشي يعني عمرها الافتراضي اكثر من 5 سنوات او اكثر او تصل الى 10 سنوات لانها جلدية مصنوعة بايادي وايضا بشكل يعني ابداع ومتقن منافس للماركات العالمية والمصانع الذي بيخبزوا خبز يعني ربما الصينيين بتاخذها تقطع عليك الشهر بعد ما تاخذها بشهر طيب ايش الجميل في سوق الخميس انت شفته
1: سوق الخميس والله لما تدخل سوق الخميس بتحس انك وسط اهلك
0: يا سلام
1: وسط ناس مجاهدين
0: ما شاء الله
1: بيجاهدوا 7 ايام من اجل انهم يبدعوا من اجل انهم يوصلوا منتج للمستهلك للمواطن اليمني
0: يستفيد ويفيد يعني
1: تخيل 7 ايام وهو بيكافح وصل البيت يعمل منتج على جنيجي يفرح من انا افرحك انك تشتري وانت فرحني لو ما تشتري
0: جميل
1: تمام
0: اتمنى لك التوفيق باذن الله
1: يا رب يا ارحم الراحمين
0: يبدو ان لدينا فاصل بعد دقيقه صحيح اذا الاستاذ فؤاد المساجدي صاحب مشروع المساجدي للحقائب النسائيه احدث موديلات الحقائب النسائيه وارد منك انه تكتب يعني تضيف على هذا الكرت يعني منافس للماركات العالمية حقيقة يعني فهذا مش عيب انك تسوق لحقك المنتج لن ناخذ من وقتك الكثير لكي تعود وتواصل في سوق الخميس شرفتنا حقيقة ونتمنى لك التوفيق مستمعي الأعزاء لمن أراد التواصل معهم 77-22-44-106 شكرا لكم أستاذ فؤاد
1: شكرا لكم
0: حياكم الله مستمعينا إلى فاصل ومن ثم نعود إلى الاستطلاعات الميدانية

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: العودة إليكم من جديد وترحيب يتجدد بكم مستمعي الأعزاء مستمعي إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في برنامجكم بأياد يمنية. ننتقل الآن وإياكم إلى هذه الاستطلاعات الميدانية اللي سويناها من الميدان نستمع إليها ثم نعود مستمعينا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا النزول الميداني في برنامجكم بأياد يمنية. محمد عز من الميدان من الاستديو بطل المنصور. مستمعين الأعزاء لدينا هنا اليوم في سوق الخميس الكثير من الأسر المنتجة والكثير من المنتوجات والمصنوعات التي تتم بأياد يمنية محاربة ومقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية. نحن هنا في برنامجنا الطيب تشجيعا وتسويقا لهذه الأسر المنتجة بمنتجاتها الطيبة والمباركة. نتعرف هنا لدينا سيدة أعمال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مشروعك السلطانة أو لوريان؟
1: لوريان للعطور والبخور.
0: جميل.
1: هنا اسمي الكريم هنا علي محمد مسعود.
0: أنا شرفت إذاعة آفاق. نتمنى لكم التوفيق. طيب مشروعكم تحت اسم لوريان هكذا في السوشيال ميديا جميع مواقع التواصل؟
1: أيوة هذا اسمنا التجاري.
0: جميل. طيب ايش اللي بتبيعي؟ لو نفند ما شاء الله معك منتوجات معروضات بالجمله ما شاء الله. نتمنى لك التوفيق. نبدا على من على حده يعني.
1: معنا بخور انواع مختلفه من البخور العرائسي والبخور المنزلي والبخور للسيارات. معنا العطورات النسائيه باشكال مختلفه وانواع مختلفه فواحه وهادئه، وكمان العطورات الرجاليه عطور الاطفال. معنا زبادات، مسكات، مخمريات، معنا جميع انواع المنتجات المحليه، يعني منتج محلي صنع بايادي يمنيه.
0: جميل. طيب لو نتحدث عن هذا الزبد النسائي نبدا نسوق للجمهور النسائي اللي لدينا في الاذاعه، اللي يشتي منك مثلا انتم معاكم محل او متواجده في سوق الخميس
1: مبدئيا؟ احنا كل خميس، احنا كل خميس في ميدان التحرير تبع مؤسسه بنيان. من المنزل معنا خدمه توصيل على امانه العاصمه وجميع المحافظات. على الرقمنا الرقم الشخصي الرقم العمل او رقم المشروع 7299-74-980.
0: تعال يا استاذ كان الزبون معك معلش. هذا كان رقم التوصيل عبر الطلب الاونلاين.
1: أيوة هذا رقم المشروع بشكل عام، توصيل او سوشيال ميديا او طلب خاص او.
0: طيب يا استاذ انت فقط متواجده في سوق الخميس، تتعاونين مع محلات اخرى، مع محلات اكسسوارات تجميل كذا؟
1: حاليا لا، احنا بنشارك بالمعارض الداخليه، جميع المعارض والمهرجانات والفعاليات بنكون متواجدين. لوريا بتطرح بصمه كبيره في كل معرض وفي كل مهرجان، وان شاء الله في المستقبل قريبا نكون في المعارض الدوليه باذن الله.
0: جميل. طيب كم لك في هذا المشروع وكيف بدات الفكره؟
1: 3 سنوات. هي بدات فكره وتحققت من فكره الى حقيقه. بدأنا انطلقنا بتمويل من مؤسسة تمدين شباب، بعدين تمويل من مؤسسة التواصل. بدأنا بدأنا شوي شوي طورنا من مشروعنا، كل يوم عن يوم، أسبوع عن أسبوع بنضيف أصناف جديدة، روائح مختلفة. والحمد لله احنا بنركز على الحاجة اسمها الجودة والثبات في المنتج، لأن احنا بنبني علامة تجارية في السوق المحلي، بندي عملاء دائمين، ما ابيع لهم مش بس المرة واحدة ويريحوا لهم، عشان يرجعوا لي المرة الثانية والثالثة ويكونوا عملاء دائمين لي.
0: مستمعنا الأعزاء ومستمعاتنا، عطور وزبد وجميع أنواع البخور العدني بكافة أنواعه، صحيح؟
1: عدني، عرايسي، منزلي، بخور سيارات هرمي، جميع الأنواع وجميع الروائح المختلفة وأسعار تتناسب الجميع.
0: جميل. طيب الطلب عبر أي رقم؟
1: 7299-74-980.
0: الآن متواجدة في سوق الخميس، كيف بتحس الحركة؟ هل في عائد أو كذا؟ أو وإذا كانت بالشيء السلبي ممكن توجهي رسالة أكثر لجميع المستمعين؟
1: والله هذه الفترة هو سوق الخميس دائما الحمد لله احنا بنشتغل بيكون شقة، بس انه بعد العيد الأوضاع المالية عند الجميع بتكون متدهورة شوية، فإحنا بنقدر هذا الشيء، بس الحمد لله إحنا نشي بس الترويج يكون أكثر لهذا السوق لهذا الأماكن، لأنه هذا يدل على صمود المرأة اليمنية وكفاحها وتحملها المسؤولية. يعني إحنا بنقول للجميع إنهم يتوجه إلى سوق الخميس التحرير، لا يدعموش الشخص نفسه، إحنا نشي يدعموا القوة الشرائية للمنتج المحلي نفسه، يرقى المنتج هذا، لأن إحنا كل ما حتى كل ما اتطور مشروعنا كل ما كان اكتفاء ذاتي واكتفاء مجتمعي. بنشغل الايادي العامله، بنحد من البطاله. الحمد لله.
0: أتمنى لكم التوفيق وهذا البرنامج، عبر هذا البرنامج نحن أتينا لهنا لكي نشجعكم ولكي تصلون بمنتجاتكم ورسائلكم لجميع أفراد المجتمع.
1: والله شرفتونا ونورتونا إذاعة آفاق، لكم كل الشكر واحترام كل جميع الكادر حقكم، وزيارتكم لنا كانت مشرفة. شكرا على استضافتكم سواء في الإذاعة أو في السوق نفسه.
0: شكرا لكم وهذا شرف عظيم لنا. ما لفت نظري مستمعين الأعزاء إني شفت الزبد كأنه على شكل بخاخ يعني، صح؟
1: أيوة به أيوة. عطوراتهم لون العلبة نفسها، وفي نوعية أخرى معنا حتى التغليف الخارجي هو خاص بنا، كل علبة مثلاً البنفسجي على العلبة البنفسجي، معنا تغليف الوردي الأخضر الأحمر.
0: العلبة البنفسجية مع المضرب هذا العطر.
1: هذا عطر نسائي هادئ. هذا التغليف الخارجي من اشترى دخلنا له وسلمنا حقها الباكج.
0: يعني انت هذه بتصلحي بيدك التغليف ذا؟
1: هذا التغليف خاص فيني انا،
0: لما شفتها انا حسبتها انه جاهز من السوق يعني.
1: لا هذا تغليف خاص فينا احنا المنتج
0: الاولى. شعار شعارك كله؟
1: شعار شعاري، علامتي التجاريه واسميه التجاريه واسميه التجاري، عضوة انا عضوة سيدة اعمال في الغرفة التجارية، لدينا تصريح وبطاقة تجارية من وزارة التجارة والصناعة.
0: اذا مستمعين الاعزاء، منتجات بتصريح من وزارة الصناعة والتجارة، يعني عمل مضمون.
1: منتجات يمنية منافسة الماركات العالمية، صنعت بأيادي يمنية.
0: أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. طيب الرقم مرة أخرى كيف تواصلوا معكم مع اسم مشروعك؟
1: 7299-74980 لوريال لصناعة العطور والبخور.
0: أتمنى لك التوفيق
1: وإياكم. شكرا لكم.
0: شكرا لك. إذن مستمعي الأعزاء ما زلنا في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس، نتجول في أزقة هذا السوق الطيب دعما للأسر المنتجة وبعض المشاريع الريادية للشباب. لدينا هنا أحد الشباب الجنوب اليمني قادة من حضرموت. أهلا وسهلا بحضرموت وأبناء حضرموت.
2: الله يبقيك.
0: والله نورت صنعاء حبيبي.
2: نور بأهل صنعاء.
0: حياك الله، وخاصة هذا العسل الصنعاني. أنتوا بكل شيء عسل، أخلاقكم، جودتكم، منتجاتكم. حياكم الله.
2: فوق عيني وراسي والله. عندنا عسل رقم واحد حضرمي وعليه
0: الضمان
2: مال مدة سنة كاملة.
0: جميل.
2: لا لمدة 100 سنة لقدام، شيل لها ضمان.
0: الله يحفظك. طيب إيش اللي بتبيع من أنواع العسل وإيش اسم المنتج حقك أول شيء؟ إيش
2: سميت المنتج؟ عسل كيان.
0: عسل كيان.
2: أيوة. كيان لأنه يجي من نواة، نواة هي الأساس.
0: يا سلام.
2: فعسلنا مضمون 100%.
0: جميل.
2: إنه طبيعي 100%. عندنا عسل السمر اللي هو علاج حق المعدة.
0: حلو. نبدأ بعسل السمر هذا، كم يطلع الكيلو عندك؟
2: الكيلو حقه يطلع 15,000.
0: جميل. تشتري عسل أنت؟ معنا أحد الزبائن. كيف حالك؟ حياك الله. أنت حتزور سوق الخميس، معنا مقابلة في إذاعة آفاق. كيف شفت السوق هنا؟
3: الحالي.
0: والمنتجات؟
3: كل المنتجات أصلية وما شاء الله طبيعية 100% شكلا.
0: يا سلام. وجه رسالة للجمهور من السمع علينا بزيارة هذا السوق.
3: أي زوروا المنتجات البساطات الصغيرة، كل خميس يحضروا. بيحضروا كل خميس في ميدان التحرير.
0: شكرا لك. إذن نعود مرة أخرى. كان طبعا حصلتها زبون معك. طيب عسل السمر هذا كم يطلع الكيلو عندك؟
2: 15,000.
0: منافس السوق.
2: أيوه.
0: يعني في الجنوب 15 عندنا 15.
2: لا لا في الجنوب يجي أقل شوي.
0: يعني في الجنوب. يعني البلد المنتج.
2: عشان تحسب تكلفتها لما هنا وكذا.
0: أيوه أيوه. جميل. طيب هذا عسل السمر، هذا إيش اسمه؟
2: هذا السمر.
0: هذا الأحمر.
2: هذا عسل السدر.
0: عسل السدر. يا سلام.
2: هو يجي هذا قده، هو المشهور قده من أفضل أنواع العسل. أيوة. يجي حق أصحاب السكر، أصحاب الضغط، تكسر الدم.
0: يا سلام.
2: العظام، الضغط، القولون.
0: جميل. طيب هذا عسل السدر كم الكيلو؟
2: 35,000.
0: ينفع القولون لمرضى السكر الضغط كذا؟
2: السكر عاد علاج لأمراض السكر، مثلا عندك تراكم الدم في السكر يخفضه. عندك تكسر الدم في العظام،
0: بيقوي المناعة. يعني
2: بيقوي المناعة كامل.
0: جميل. طيب
2: تقدر تقول انه علاج شامل للجسم.
0: يا سلام.
2: مضمون.
0: هذا السدر.
2: ايوه. هذا اللي هو السمر علاج داخلي، مثل حرمة والدت يصف فيها مدخ كامل حتى انه يجي حار شوي.
0: يا سلام. طيب لما معانا سمر وسدر، وش باقي معانا؟
2: عندنا كمان مراعي. اللي هو مناعة وحق الأكل وكذا.
0: هذا مراعي الناس كلهم بيشلوه طبعا.
2: أيوة.
0: فتاه ما فتاه
2: فتاه فتاه على قولتك.
0: أيوة.
2: وعندنا كمان تابع السدر اللي هو فرز السدر. يجي كمان حق مناعة ولا فتاه ما فتاه
4: كل شيء.
2: أيوة.
4: طيب لما معنا سمر وصدر وإيش كمان؟
2: وتابع صدر.
4: تابع صدر. ومراعي.
2: المراعي ومجمع سمر.
4: مجمع سمر كيف ذا يجي مجمع سمر؟
2: مجمع سمر هذا يجي في نهاية موسم السمر.
4: آه.
2: يجي سمر مع مراعي.
4: نهاية الصيف أو نهاية ال... نهاية الموسم.
2: أيوة. نهاية الموسم يجي الصي يجي سمر مع مراعي مخلوط. عرفت. وتابع هذا يجي كمان نهاية موسم الصدر.
4: نهاية موسم الصدر.
2: اللي هو نهاية موسم الخريف.
4: جميل. طيب باقي حاجة مش موجودة عندك. إيش قال المحضار؟ عسل دوعن. وين عسل دوعن؟
2: هذا قلت لك الدوعن الصدر.
4: هذا الصدر. هذا هو الدوعني.
2: هذا الدوعني.
4: هذا أغلى شيء في حضرموت.
2: أيوة.
4: أغلى شيء في اليمن.
2: أغلى شيء في اليمن كان.
4: كم؟ 35,000.
2: الكيلو حقه.
4: جميل. يعني.
2: في محلات بتاع 45,000-50,000-40,000.
4: يا سلام. نتمنى لك التوفيق. طيب بكونك أنت من أحد شباب حضرموت أجيت إلى صنعاء. من دلك على هذا السوق؟ كيف سمعت عنه؟ عن طريق إيش؟ أو عن طريق الشيبة هذا. حياك عمي الحاج كيف حالك؟
2: عن دخلت في مهرجان العسل ومن مهرجان لمهرجان ما دخلت السوق هذا الحمد لله.
4: ذاك الحضر من الشام من بلادك صح؟
2: ايوه الحمد لله.
4: وكيف شفت السوق في صنعاء؟ متعاونين مع الجميع.
2: متعاونين مع الجميع ما شاء الله. وانا ايد هذه حق الاسره المنتجه لانها الصراحه هذه اللي بتوزع البلاد.
4: جميل. انت مستقر هنا في صنعاء؟
2: ان شاء الله.
4: وتنزل ترجع حضرموت. أيوة تجيب عسل من هناك؟
2: ارجع احنا فتره وفتره كذا.
4: جميل. حياكم الله في رؤوسنا باذن الله.
2: طيب دمي دحين بطعمك عسلنا.
4: طيب هذا العسل دلحن الحضرمي مستمعينا الاعزاء طبعا يعتبر من افخم واجود نوع العسل في اليمن. ارقامكم كيف يتواصل معك المستمعين؟ كيف يصلوا اليك اذا انا اشتي عسل اذا بيستمع اليك المستمع؟
2: بعطيك رقمي.
4: كم الرقم حبيبي؟
2: 780
4: 738-638-5568. ايش اسم العسل؟
2: عسل كيان.
4: عسل كيان. اذا الرقم مره اخرى مستمعينا الاعزاء نستمع عليه
2: 780-638-5568
4: لجميع انواع
2: العسل حضرمي.
4: حياكم الله شرفت احنا صعب برموت. شكرا لك. اذا مستمعينا الاعزاء ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميدانيه عبر برنامجكم بايادي يمنيه من سوق الخميس لدينا احد الاسر المنتجه. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: حياكم الله ما شاء الله معكم منتجات كثيره نتمنى لكم التوفيق. ايش اللي بتبيعوا؟
5: معك لدي ياقوت البخور والعطور. منتجاتي طبعا بخور بانواع واحجام مختلفه وتصاميم خاصه بلدي ياقوت.
4: جميل. ياقوت احنا قد سوينا معك اكثر من لقاء صح؟
5: نعم.
4: السؤال حقيقه احنا على الهواء الان هل تستفيدي من هذه اللقاءات؟
5: اكيد اكسب جمهور اكسب عملاء.
4: يا سلام.
5: اسوق
4: يسعدنا هذا الشيء والله.
5: اكيد اكيد اهلا وسهلا.
4: نحن هنا لخدمتكم باذن الله. طيب ايش اللي بتبيع عطور؟
5: طبعا العطور اللي عملها تصاميم خاصه فيها ومسمياتني اسميها يعني مش نفس المتواجد في السوق.
4: انا شفت البراند جديد عندك.
5: أيوة.
4: ما عرفتك شنك ليدي ياقوت يعني.
5: اهلا وسهلا.
4: رجعتيني وقت اللقاء.
5: اهلا وسهلا. وكمان نفس الحكايه عمل بخور طبعا عمل باحجام عشان ارضي العملاء وعرضي رغبات كل المستهلكين يعني ابيع من 100 ريال الى 6000.
4: جميل. اذا مستمعينا الاعزاء لدينا العطور ولدينا البخور. أيوة. وايش كمان؟
5: معنا طبعا هنا بخور الشموع المعطره.
4: ها.
5: ومعنا بخور ميستيكا احجام صغيره مكعبات.
4: الشموع المعطره هذه جديده اول مره انا.
5: هذه شموع معطره طبعا في بعضهم يستخدموها بفواحات تعطي للمنزل وبعضهم انا اعملها اللي يحطوها في الدواليب الادراج لما تفتح الدولاب يعطي روائح عطريه.
4: جميل. يعني لفتره معينه فقط؟
5: لا لا يجلس معك العمر كله. واذا حابب برضه ممكن تعطر نفس الشمعة نفسها.
4: قصدي واحد انه ما يجلس داخل الديوان او المجلس يخليها والعه صح؟
5: لا لا
4: يبخر
5: لا.
4: المكان بعدين
5: ايوه احطها بس تعطي فواحان نفسها.
4: جميل. أيوة. طيب وصلنا لعند الشموع الفواحه. هذا ايش؟
5: هذا بخور الفول طبعا.
4: الفول.
5: ايوه
4: طبعا. هذه من الحديده.
5: انا من عدن.
4: ما شاء الله. عدن اهل الرواه يعني والبخور وكل
5: شيء. الله يحييك. طبعا هذا بخور
4: فكره الفول, الفول دي نركز على الفول هنا.
5: اوكي فكره الفول لانه احب المواطنين كذا بنتعامل دائما معاهم الاقيهم اكثر شيء يحبوا الفول ويحبوا العوده. فحبيت طبعا فكرش نعمل بخور عوده معي بخور عوده اوكي بس بحجم صغير حبيت لهم بخور الفول لانه اكثرهم لقيتهم حابين الفول.
4: فكمان ريحه لان العلبه مفتوحه وكذا
5: لان العلبه
4: مفتوحه ريحه العطر الصبح.
5: هذا حقيقي
4: الفول عندي.
5: هذا حقيقي من صدق لانه حتى العملاء لما يجزعوا من جنبي يقولوا في روائح في حاجه اشمها غريبه اقول لهم هذا معك بخور الفول.
4: جميل.
5: الحمد
4: طيب
5: لله.
4: وهذا اللي يشبه الكعكة شو هو هذا؟
5: هذا فل. فل.
4: هذا كمان فل.
5: أيوه.
4: وهذا فل.
5: فل معي طبعا قوالب سيليكون أشكال وأحجام مختلفة.
4: ما شاء الله.
5: وردة قلوب دوائر مربعات. جميل. أي شكل.
4: العلبة الذهبية هذاك.
5: هذه طبعا بخور مسميني طبعا بخور ليلتي أبيع القرص حقه ب5000 وعمل منه مكسر هنا طبعا أبيعه ب2000 ومعي برضو حجم صغير، قالب صغير بألف ريال، يعني كل واحد يقدر يشتري بسعر اللي يناسبه وبدرجة عالية كمان.
4: ننتقل للبخور الأقراص.
5: بخور الأقراص معي بخور السرايا برائحة العود، قرص طبعا ب6000، معي بخور ليلتي زي ما قلت لك القرص حقه أصلا ب5000، معي أماسي القرص ب4000، معي بخور زماني ب1500، معي بخور دندنة العلبة ب500 ريال.
4: منافسة منافسة للأسواق المحلية بشكل عام،
5: الناس كلها تشتري، مش حد يقزع ويقول لا ما اقدرش اشتري ما عنديش فلوس.
4: اتمنى لك التوفيق، اختي روحك طيبة وربي ان شاء الله يجيب لك على حسب نيتك.
5: اكيد باذن الله ان شاء الله. اهلا وسهلا.
4: طيب يا اختي، هذا ايش؟
5: هذه طبعا مخمريات للجسم للشعر، منها برضه عمل من احجام صغيرة واحجام كبيرة، في من 500 وفي من 1000 ريال، وروائح مختلفة، روائح العود، روائح عطور شرقية، روائح عطور غربية، وبرضه خلطات العطر نفسها حقي ما اخذهاش جاهزة من المحلات.
4: حقيقة انا سعيد اليوم، وجدت هناك صديق لنا من حضرموت قبل شوية سوينا معه، وانت من عدن شرفت
5: هنا. لنا الشرف كمان.
4: كيف السوق في صنعاء؟ متعامل مع الجميع؟
5: حلو حلو، جميع حلو جميل جدا، وتعامل معهم كلهم بأريحية والحمد لله. جميل.
4: طيب من بيساعدك في هذه كل الخلطات في البيت؟ أنت لحالك بتشتغلي هذا الشيء؟
5: المواد الخام اشتريها لي زوجي ويساعدني بأحيانا بتصنيع العطورات. البخور اختصاصي.
4: طيب يا أختي، مشروع ليدي، أنتم متواجدين فقط في سوق الخميس أو معاكم محل آخر؟
5: موجودة في سوق الخميس، ما عنديش محل، كان عندي محل وقفلته لأنه بصراحة مشغولة ما قدرش عاد أفتح المحل. بس
4: يعني مشغولة في طلب،
5: في طلبيات، لأنه أنا أوصل طلبيات، أنا أصنع المنتج. معي طبعا نقاط في متاجر إلكترونية موجودة هنا في اليمن أونلاين، زي توصيل، تساهيل، إي محلات، ناس متاجر هذه الإلكترونية باسم ليدي ياقوت طبعا، وتقري طلبيات عن طريقه ويأكل الموصل يأخذ مني الطلبية.
4: طيب إذا استمع لك الآن صاحب محل تاجر بإذن الله أنه يطلب منك، طلب منك كمية كبيرة، بتوفر له؟
5: أكيد بوفر له الكمية اللي يختارها وبالسعر منافس للسوق.
4: سعر منافس للسوق؟
5: أكيد أكيد.
4: طيب هذا السعر المنافس للسوق أنت بتحسبي له مشتى، يعني السعر الجملة اللي منافس للسوق؟
5: أيوة.
4: طيب هل قد تعاملتي مع صاحب محلات كذا تعاملوا معك؟
5: والله تعاملت بصراحة، بس المشكلة فيهم إنه بياخذوا بالآجل. أنا أحب طبعًا حطيت بالآجل، مش ما حطيتش بس
4: آجل آجل.
5: أيوة، نحن طبعًا أنا كنت بتحسس من هذه الحاجات، لأنه في بعضهم مثلًا بيروح لخارج اليمن بيشتري كاش بيجي يبيع هنا، طيب ليش ما تجيش تأخذ مني كاش؟
4: صحيح.
5: أعطيك سعر مناسب.
4: ليش ما تشجعش أختك؟ هذه بنت بلدك. أيوة. هذه أمك، هذه أختك، ليش ما تشجعهاش؟ أيوة. أنت الآن عندما تشتري منها بتعمل لها حافز كبير. أيوة. واستمرارية. هذه فاتحة بيت وتشتغل وتطلب الله يعني على جهالة ورزقها.
5: بيعطيني رأس المال أقوى وقدر أنتك أكثر، لكن يقول لي بالآجل أوكي بحط لك بالآجل وبعدين حاسبك وحاسبك بالتجزئة وعلى شوية شوية المبلغ، ما فيش أي راحة ما فيش أي ربح لي.
4: طيب أنا لك التوفيق،
5: أعمل مع النساء اللي يأخذوا مني ويبيعوا إنه أريح لي مني حطها في محل.
4: الله مستعان، ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب أرقامكم كيف نتواصل معكم؟
5: رقم التواصل 47-035-16.
4: مرة أخرى الرقم، وش تبيعي؟
5: أوكي، 47-035-16. لدي ياقوت البخور والعطور، أحجام وأنواع مختلفة وأسعار مناسبة لكل المستويات.
4: شكرا لك، نتمنى لك التوفيق في أمان الله. إذن ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية من سوق الخميس، ولدينا هنا أسرة منتجة أخرى في هذا المكان. السلام عليكم، يبدو أنها مشغولة. كيف حالك يا عم الحاج؟ أنت أحد زوار سوق الخميس، كيف شفت السوق؟ كيف المنتجات؟
6: المنتجات طيبة، هو في بنات من بنات اليمن، بنات الجمهورية اليمنية الغالية، وللأسف الشديد ما بيش لهن تشجيع، بالرغم من عندهن مواهب كبيرة جدا لكن مهضومات. وإحنا نطالب الجهة المختصة للأمانة إنهم يدعموا أصحاب المواهب، لأنه أصحاب المواهب أول حاجة إنهم بيخدمين الوطن ويشتغلين على أسر، وهذا الذي نقدر نقول له.
4: شكرا لك
6: وسلامتك.
4: إذن هذه البسطة إحدى الأسر المنتجة. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: إيش بتبيع يا أمي هنا؟
7: بنبيع براقع وجلابيب، يعني خمارات بشكل عام، ملابس بشكل عام.
4: أنت جديدة في سوق الخميس؟
7: لا أنا مسجلة من قبل سنوات، بس عادني قبل أشهر يعني.
4: عودة حميدة بإذن الله.
7: الله يحفظك بإذن الله.
4: طيب بتبيع براقع وجلابيب وش كمان؟
7: وأذن يعني حجابات إسلامي يعني كامل. إسلام لا يعني كامل كامل وحق صلاة.
4: جميل. أنت متواجدة هنا دائما في سوق الخميس. إذن مستمع العزيز، إيش اسمك؟ إيش اسم المنتج حقك؟
7: رواسي.
4: رواسي.
7: رواسي فقط، مش رواسي. رواسي.
4: جميل جدا. متواجدة دائما في سوق الخميس. ما إيش معك محل غيره؟
7: لا.
0: إذن مستمعي الأعزاء مستمعاتنا من استمعت إلينا إلى صحيفة هذا المنتج الطيب، ومن لديها مشروع باسم رواسي تبيع البراقع والجلابيب وشكمل.
7: أيوة، وملابس بشكل عام أي ضلبية زي مدرسي زي ضبي.
0: جميل. طيب واللي اشتي منك مثلا التواصل معك؟
7: تخرج 7 سنين.
0: تتخرج بتخيطن في البيت أنت؟
7: يعني بنتعامل معاه معامل يعني
0: ما شاء الله بحثا عن رزق.
7: بحثا عن رزق الصراحة، لأنه يد واحدة ما تقدر تصفق.
0: صحيح. نتمنى لك التوفيق، ونتمنى من جميع مستمعينا أن يزوروك ويشتروا منك. رقمك
7: 7-09-43-11.
0: نتمنى لك التوفيق.
7: شكرا،
0: حياك الله. ايش عامل الحاج معك مداخلة؟ ايش
6: العفو منك، وانا اطالب الجهة المختصة في دعم المنتجات المحلية واصحاب المواهب كونهم بشغل اسر، وبنفس الوقت نحارب الذي بيوردوه من برا. وايوه اللي
0: يعني قطعات المنتجات الامريكيه،
6: قطعات المنتوجات الجميع الدول الذي نشتي نستكفي الاستفاء الذاتي للوطن، وبنفس الوقت يوسعوا المشاريع هذه، يوسعوا المشاريع هذه، مش يكون يجوا يعملوا غير مقابلات وحاجه ولا هانك يعني. صحيح. فاحنا نشتي عمل من باطن وظاهر يعني، احنا نشتي عمل على اساس ايش يشجعوا برغ من عندنا يعني مواهب كبيره جدا.
0: شكرا لك، رسالة طيبة إن شاء الله توصل عبراتنا في أمان الله. إذن ما زلنا يبدو أننا وصلنا. نعم يبدو أننا. إذن مستمعنا الأعزاء، كانت هذه هي الاستطلاعات الميدانية التي سوينا لكم من الميدان، وأيضا كنا معكم في بداية هذا البرنامج مع منتجات المساجد للشنطة النسائية الجلدية. في نهاية هذا اللقاء تقبلوا خالص التحايا من الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، ومن إدارة البرامج رشيع عز الدين، كما هي لكم من إدارة البث والتشغيل أبو العز النعمي، المخرجة سوزان المجهد. تحييكم، هذا محمد عز، وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

نفخ في الصور نفخة

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: شكلت نكسة يونيو عام 67900 ميلادية منعطفا مفصليا في تاريخ الأمة العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، إذ لم تكن نكسة على الصعيد العسكري فحسب، رغم الخسائر العسكرية التي تعرضت لها الدول العربية، وإنما كان لها تداعيات فاقت الجانب العسكري بكثير وانعكست على كافة الحياة السياسية والاجتماعية.
1: بعد حرب 1948 والهزيمة وقيام عصابة العدو بإعلان الكيان، حدثت ردات فعل وقيام ثورات وانقلابات في الوطن العربي وموجة من الحسرة، وكان نتائجها قيام ثورة 23 يوليو في مصر وبدء المد القومي العربي حينها، ووجه بأول حرب كانت حرب 56 التي كانت من نتائجها قيام نظام عالمي جديد وانتهاء النفوذ البريطاني والفرنسي وبداية النفوذ الأمريكي والروسي.
0: نشبت تلك الحرب بين الكيان الصهيوني من جهة وبين كل من مصر سوريا والأردن من جهة أخرى، واستمرت لستة أيام اعتمد فيها العدو الإسرائيلي على عنصر المفاجأة، فكان تحركه الأول والأكثر أهمية هو الهجوم على مطارات ومهابط الطائرات المصرية التي عطلت القدرة على استعمال 420 طائرة مقاتلة يتألف منها الأسطول الجوي المصري، وأربك الجيش المصري الذي كان أكبر الجيوش العربية المشاركة في القتال حينها وأفضلها تسليحا.
2: كان دورا سلبيا لقيادات هذه الدول، لزعامات هذه الدول كدورا رسميا. احنا بنلاحظ انه تاريخيا حتى وان حصلت بعض يعني التدخلات من قبل هذه الدول، مثل ما حصل في 67 بمشاركة مصرية وأردنية ولبنانية، أيضا بمشاركة الجيوش لمحاربة الكيان الصهيوني الغاصب كانت مشاركة إيجابية، لكن لم تصل هذه المشاركة ولم يكن هذا الدور بالمستوى المسؤول ولا بمستوى المسؤولية أيضا الملقاة على عواتقنا كوننا عرب وكوننا مسلمين. هذه مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى علينا، لأن نقف أمام هذا العدو الغاصب.
0: لم تتوقف الأعمال العدوانية والممارسات الاستفزازية من قبل العدو الإسرائيلي منذ نهاية حرب 48-900 ألف، فكان أهم الأسباب التي سبقت حرب 67-900 ألف ما عرف بأزمة السويس بين الكيان الصهيوني ومصر، إضافة إلى سحب إسرائيل مياه نهر الأردن عام 64-900 ألف. وإزاء ذلك قرر العرب بناء سدود على روافده مثل نهر اليرموك وبانياس والحصبانية، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

ففي نوفمبر سنة 66-900 ألف ميلادية انتهى التفاهم بين إسرائيل والأردن بشأن تهدئة الحدود الطويلة بين البلدين إثر وقوع حدث على خط الهدنة قرب قرية السموع بشمالي الضفة الغربية الخاضعة في ذلك الحين للسيطرة الأردنية، عندما شن جيش العدو الإسرائيلي هجوما قاسيا على بلدة السموع وهدم بيوتا كثيرة فيها. ونتيجة لذلك أعلن الملك حسين عاهل الأردن التعبئة العامة في 20 نوفمبر 66-900 ألف ميلادية.

كما شهد مطلع العام 67900 للميلاد عدة اشتباكات متقطعة بالمدفعية بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي، مع تسلل قوات فلسطينية إلى داخل الجليل وتسلل وحدات إسرائيلية إلى داخل الجولان. ولعل أكبر هذه العمليات ما حدث في 67900 عندما أسقطت إسرائيل 6 طائرات سورية من طراز ميج 21، 2 داخل سوريا و4 أخرى داخل الأردن. وفي 1 مايو 67900 صرح ليفا أشكول رئيس وزراء إسرائيل أنه في حال استمرار العمليات الانتحارية فإن بلاده سترد بوسائل عنيفة على مصادر ما أسماها بالإرهاب، وكرر ذلك التهديد أمام الكنيست في 5 مايو من السنة نفسها. كما صرح

0: بدأت إسرائيل شن عدوانها الجوي على كل من سيناء ودلتا والقاهرة ووادي النيل في 5 يونيو، واستمر ذلك الهجوم حوالي 3 ساعات. قامت خلاله إسرائيل بتدمير حوالي 25 مطارا حربيا، مما تسبب في تدمير ما لا يقل عن 85% من الطائرات المصرية.
1: جاءت 67 اليهودي متمكن، والعرب خلافات كثيرة جدا، ومع مجرد تصريحات نارية بدون واقع، سنرمي بإسرائيل البحر، سنقذف بها كذا وكذا، لكن لا يوجد في الواقع بناء عسكري صحيح، بناء سياسي صحيح، يوجد فرقة، يوجد خلاف. قامت الحرب بين العرب وإسرائيل. العرب دخلوا في هذه المعركة بدون التجاء إلى الله، بدون عقيدة قتالية إيمانية، صرعوا الإسلام وذهبوا ليصارعوا اليهود بدون إسلام. ما النتيجة؟ سيهزمون، هزموا في 67. واستطاعت إسرائيل في خلال أسبوع أن تحتل أضعاف ما كانت تحتله في 48، وحصلت النكسة، نكسة كبرى، أصيب المسلمون بعدها بذل شديد جدا.
0: وحينها ردت القوات الجوية الأردنية على الضربة الإسرائيلية لمصر بضرب مطار قرب كفار سركان، كما قام الجيش الإسرائيلي بقصف مصافي البترول في حيفا، وكذلك قاعدة مجيد الجوية. في حين قصفت القوات العراقية مدينة نتانيا على الساحل المتوسط، مما دفع العدو الإسرائيلي لقصف عدد من الطائرات الجوية في الأردن كمطار عمان والمفرق، بالإضافة إلى قصفها للمطارات السورية كمطار دمشق والدمير، وهاجمت القاعدة الجوية العراقية. أعقب ذلك شن القوات العربية حرب الاستنزاف بقيادة الفريق عبد المنعم رياض، ومن أهم منجزاتها عملية إيلات التي تم فيها الهجوم على ميناء إيلات وتلغيمه وقتل عدد من العسكريين فيه وإغراق بارجة إسرائيلية، وذلك من قبل رجال الضفادع البشرية المصريين بالتعاون مع القوات الأردنية والعراقية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهتها استخدمت إسرائيل الحرب النفسية والإعلامية لتصوير هذه الحرب على أنها نكسة وهزيمة لشل القدرة العربية على القتال، لكن مماطلة الإسرائيليين في تنفيذ قرار الأمم المتحدة أدت إلى تفكير العرب بالحرب مرة أخرى.

حرب 1967 كانت هي الحرب القاضية على كل الآمال العربية، وأريد لها أن تكرس وجود العدو وتثبت الهزيمة في نفسياتنا وعقولنا وسلوكنا. فخلال 5 ساعات استطاع طيران العدو ضرب كل المطارات وكل الطيران العربي في الأردن وسوريا ومصر، واستطاعت عصابات العدو من السيطرة على سيناء والغزة والضفة الغربية والمرتفعات الجولان في خلال 5 أيام، مما أدى إلى إثارة موجة من الإحباط والحسرة في كل الوطن العربي، وكان يراد من نتائجها تعزيز الهزيمة النفسية لدينا وإثبات بأن جيش العدو جيش لا يقهر، وتثبيت أن العرب ضعاف ولا يمكنهم هزيمة هذا العدو.

0: من أسوأ نتائج حرب يونيو، كما تراها الأطراف العربية هي تحطم معنويات الجيوش العربية وأسلحتها، حيث تم احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، ودمرت الكثير من العتاد الحربي للدول العربية، كما تم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة ومحوا قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان للقدس الشرقية والضفة الغربية.
1: دخل العرب في مرحلة جديدة وفي مخاض صعب من الصراعات الداخلية والتراجم بالتهمة، أنتم قصرتم، أنتم عملاء، أنتم كذا. حتى زعماء العرب عندما كانوا يجتمعون وبينهم خلافات طويلة يغذيها هؤلاء، لأنه ماذا تنتظر من أنظمة ترتبط بالولاء لأمريكا ولبريطانيا؟ من الغريب يقول الشهيد الجائد، من الغريب أن اليد التي تظلمك وتكسر يدك تذهب لتكبيرها وتطلب منها أن تعطيك أرضا. هذا حصل عند العرب. بريطانيا تكيد عليهم، تتآمر عليهم، تنتهك يعني حرماتهم، تأخذ بلدانهم، تنهب خيراتهم، تغرس هذا الخنجر المسموم في ظهرهم، ثم يذهبون إليها وإلى أمريكا ليطالبوها: عند الله وعندك يا بريطانيا، عند الله وعندك يا أمريكا، أعطينا أرض العرب والمسلمين. وكأنهم لأنهم لا يقرؤون كتاب الله عز وجل. الله يقول أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أصيب العرب بالنكسة،

كما كان من نتائجها إصدار مجلس الأمن القرار رقم 242 في أكتوبر سنة 67-900 ميلادية، الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حزيران سنة 67-900 للميلاد، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير معظم سكان مدن قناة السويس، وكذلك تهجير معظم مدني محافظة القنيطرة في سوريا. وكان من نتائجها أيضا تشريد 330,000 فلسطيني آخرين، وضعف الثقة بالأنظمة العربية. وسعي الفلسطينيين إلى أخذ زمام المبادرة بأيديهم، حيث نمت الحركات الوطنية الفلسطينية، وبرز الكفاح الشعبي المسلح، واندفع عشرات الآلاف للقتال، كما تطور العمل الفدائي الفلسطيني.

لم تنتهي تبعات حرب 67 900 ألف حتى اليوم، إذ لا يزال الكيان الإسرائيلي محتلا للضفة الغربية، كما أنه قام بضم القدس والجولان لحدوده. ومن تبعاتها أيضا نشوب حرب أكتوبر عام 73 900 ألف ميلادية، وفصل الضفة الغربية عن السيادة الأردنية، والقبول بمبدأ الأرض مقابل السلام الذي ينص على العودة لما قبل حدود الحرب جراء اعتراف العرب بالكيان الصهيوني وإبرام اتفاقيات معه.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

نقول لقادة العدو مجتمعي، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772.

0: زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
5: سبافون

0: المائية لا تبحث بعيدا. مسبح غير جوك هو المكان. مسبح غير جوك هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جوك يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات، الثبات يا رجال، ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزه ولا فلسطين ولا اي دوله اسلاميه.
4: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العده، مستعدين لاي قتال.
5: سنوصل اليهم مهما كان الامر باذن الله، وان شاء الله اقطع ناس ترند بهذا الشيء بإذن الله.
6: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
7: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية،

0: العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
3: نحن إلى جانب إيران،
4: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
5: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
2: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
3: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
6: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
2: هذه معركة إن شاء الله فاصلة، والنصر حليفنا،
3: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
7: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
8: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وأكد على الإطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، لا راسي إنك في الزمن هذا أعصاب ذل البدور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول اللاعبور، هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العابت ومجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور، تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور، حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهده حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية، كمان واستسكر يمنك بحفرنيهم أبور، متعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس ومحمد نقيف عصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حالة مزرية، وين أنت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ أشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الأحداث يزود منها التعبير ويقش الشعور. البحر الأحمر بقى تدومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله وإيش بتجهز رجال البحرية، حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية، لا ميت بأخبار يصدور بغيظها وش بيصدور. عاصف وما أدراك يا القوة التفجيرية، منها يهيج البحر فوق البر بالماء والصخور، وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور، قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصدكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور، عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية وتكون عبرة عبرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا نقصور، نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، هاو افهموا، لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور، لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، إلى النخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور، أدنى تعدي با يفجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص تعداد الذبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق به القرآن والتوراة ولسان الزبور، على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم الشرور، في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: هل تساءلت يوماً عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم. نفس حاكما من دون الله تعالى، كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة. وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني المباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: شعبنا في ميادين الإباء كبر واعلن الرفض لأمريكا وياديها، والحقائق جلت والضلال

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: بقضاها الخطا نبضة نبضة
1: بقضاها الخطا نبضة نبضة.
2: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية. عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي. نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية. برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله فرضا
2: تغشى الوغى تغشى وغشاه وغشاه لعاش من وقف يوم عاش أمه على الناموس والعزة تنشاه.

عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية. في الجنة

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الإنسان والولاة. أقول فيها كما تكون يولى عليكم، ليست قاصرة على الحكام، فللعقول والقلوب أيضا ولاتها، فمنها ما تمتلكه الحقائق وجمالها وأنوارها، ومنها ما تمتلكه الأهواء وقيودها وأسوارها. في هذه الكلمة إشارة إلى مصادق ما ورد في الحديث أو في الأثر كما تكون يولى عليكم، يعني أن الحكام أو القادة أو المديرين أو المسؤولين الذين يتولون شؤونكم ويتولون السلطة فيكم هم منكم، ولذلك خلالهم خلالكم، أخلاقهم أخلاقكم، وأنتم الذين اخترتموه، وهم رشح منكم، يعني هم طبيعي منكم، لأن ذلك الحاكم يكون فيكم، وأنتم الذين تجعلونه عادلا أو تجعلونه ظالما. إن عظمتموه ولم تنصحوه ولم تأمروه بالمعروف ولم تنهوه عن المنكر، فلم يحذر منكم ولم يخافكم وتسلط عليكم واستخف بكم، فسيصبح دكتاتورا ومستبدا. يعني الناس كما يقال الشعوب هي التي تصنع المستبدين، هي التي تصنع الأباطرة، هي التي تصنع الكياسرة، هي التي تصنع القياصرة، هي التي تصنع ذلك. يعني هذا في الجانب الاجتماعي دائما، يعني كما ذكر الله تعالى استخف قومه فأطاعوه.

الأمر مع يعني الذي يريد أن يحقق هذا الأمر. يعني الإيرانيون عندما تحقق فيهم ذلك الصلاح وتلك التقوى التي جعلتهم يشعرون أنهم يرتكبون الكبائر بسكوتهم على الحاكم الظالم، فهنا خرجوا عليه. وهكذا في الجمهورية أو في اليمن الشريف، يمن الإيمان والحكمة، عندما عرفوا واجباتهم الشرعية، عندما استمعوا لأوامر القرآن الكريم، عندما سمعوا لقائدهم الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وقائدهم سيد عبد الملك

بدل الغضب، بدل البهيمية، بدل السبعية، بدل المجتمع، بدل الإعلام الغربي، بدل كل الطروحات، جعل القرآن هو الموجه له، وجعل رسوله صلى الله عليه وآله هو المنبه له، وهو المنذر له، وهو المعلم له، وهو الهادي له، وجعل الصالحين من ورثته هم قادته. هذا الإنسان سيصلح، لأن الإنسان بإمامه الذي يأتم به. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لكل إنسان إمام شاء أم أبى، حتى ذلك الذي يقول ليس لدي إمام لديه إمام، وقد يكون إمامه إبليس، وما أكثر الذين إمامهم إبليس. لذلك المؤمن عندما يتخذ الصالحين نبراسا وهداة له، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالذي اتبع صراط الذين أنعم عليهم سيسيطر على نفسه، سيصلحها، سيحسن أخلاقها، سيهذب سلوكها، سيرفعها إلى الأعالي، سيتحقق بالقرب الإلهي، سيتحقق بكل أنواع الكمال والجمال. ولذلك سيتيح الله له من رؤية الجمال ما لم يكن يراه. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هذه خاصة بإبراهيم عليه السلام، وأيضا تشمل بمفهومها العام كل من تخلق بهذا الخلق. الله تعالى يريه من الكون ما لم يكن يرى، يصبح يرى الجمال الذي لم يكن يراه من قبل، ويصبح يرى النعيم الذي لم يكن يراه من قبل، ونفسه تطمح إلى العلياء، تطمح إلى رضوان الله، تطمح إلى الحصول على الجنة سلعة الله الغالية، بدل أن يحصل على قصر من قصور الدنيا أو طرف من طرف الدنيا. ولذلك همته تعلو، يصبح صاحب طموح صحيح، يفكر في حياته الأبدية، صاحب تفكير استراتيجي بعيد المدى، وليس قاصرا على هذه الحياة الدنيا. وهكذا بهذه الطريقة يصبح ممتلكا لأهوائه، لا ينقاد لها، لا يخضع لها، لا يستطيع أي جهة أن تخضعه، كما يفعل الآن مع الشعوب التي انقادت لأهوائها فصارت عبدا لأمريكا وعبدا للغرب، لأن كل ما لديها من أهواء لا يحققه لها إلا أمريكا والغرب والسلع الغربية، فصاروا عبيد بطونهم وعبيد أهوائهم وعبيد شهواتهم، وليسوا عبيدا للحق، وليسوا تابعين للحق. فلذلك المؤمن هو الذي يسعى لأن يولي الصالحين على نفسه في الداخل كما يوليهم في الخارج، كما يسعى لأن يكون حكامه صالحين في الجانب السياسي، كذلك يسعى أن يكون حكام نفسه وعقله وقلبه وأهوائه هم الصالحون، بحيث لا يحب إلا ما يقتضيه الصلاح، ولا يمارس إلا ما يقتضيه الصلاح. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: نصر ولا شهادة وش ذا الأرض تسوى، خلوا الحرب تكبر عز ولا

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر.

جامعات المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye.

يتم التواصل على الأرقام التالية 7846636337 أو 7846636335.

0: كل واحد بيفعل هذه الطريقة أو كلامه يدل على هذا النهج فهو واحد من الذي بيقدموا خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. وليد إسماعيل وأمير القريشي شخصيتين، كل من بيشوه صورة الآخر ويحرف الدين على الطريقة اللي تناسبه. والحرب الأخيرة كشفت كل مغطى لمن كانت عيونهم مغمية عليها.
1: يا عم انا عايزك تتخيل بس كده ان ايران كسبت الحرب دي. هي مين ايران يا جماعة؟ يعني انا ما شفتش يهودي واحد لا في السعودية ولا في الكويت ولا في مصر ولا في المغرب بيدعو الى مسألة تحريف القرآن او سب الصحابة او امهات المؤمنين او بيدعوك الى كده. اي نعم هما بيدفعوا فلوسهم في حاجات تانية، حاجات اللي انتوا بقى كلكم عارفينها اللي هي المسلسلات والافلام والاباحيات والكلام ده كله. ما فيش حد منهم زرع لك ناس تغير العقيدة بتاعتك. هو بيلعب على الحتة التانية اللي هي الحتة الاخلاقية، يعني ده بيلعب على مسألة اخلاقية وده بيلعب على مسألة العقيدة، يعني الاتنين بيدمروك. ايران كسبت الحرب، ما بقاش زوال اسرائيل وزوال، هنتعارك وهنتخانق وهنقتل بعضنا، هنقتل بعضنا عشان القرآن، هنقتل بعضنا علشان الصحابة. الناس اللي بتأيد إيران عايشة في وهم. أنا بقولكش ما تأيدش إيران وأيد التانيين، لا والله، لا دول ولا دول، لا إله إلا الله.
0: هذا وليد إسماعيل وهو بيفضل اليهودي على الإيراني، وبمبرات كلها كاذبة. وفي مقطع ثاني ما عاد قدرش يصبر وما أضمر قلبه نطق باللسانه، وهكذا نفس أمير القريشي الذي يا سعم بيمثل الشيعة وكل كلامه طعن وشت. وأهم شيء إنهم اتفقوا على نقطة واحدة. ما هي هذه النقطة؟ اسمعوا.
2: يختلفان في كل شيء ويتفقان حيث يجب أن ينتبه الجميع. أمير القريشي يطعن ويشتم باسم الشيعة، وليد إسماعيل يحرض ويكفر باسم السنة. خطابان مقيتان يجتمعان عند هدف واحد، تمزيق الأمة الإسلامية والطعن بمقاومة تقاتل أشد الناس عداوة

0: الصراعات وتقدم أفضل خدمة استراتيجية للعدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي، أيوة يا زكريا، العدو الإسرائيلي ليش ما دخله؟ دخله ونص يا زكريا. أنتوا دارين أن العدو مخصص مراكز استخباراتية وبحوث علمية وأكاديمية لمتابعة أيش؟ لمتابعة هذه الخطابات والاختلافات وردود المجتمعات وتفاعلهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها يقوم بتحليلها ومحاولة تضويلها لأكبر مدة زمنية وتحويلها لخلافات وصراعات. والأهم أني يعتبر أن هذا العمل هو أمن قومي بالنسبة لهم. اسمعوا المقطع.
1: الإيراني أشد وطأة من الإسرائيلي.
2: فإسرائيل ليست عدو. العدو السني إذا رفع سلاح.
3: لما نشوف هالشخصيات عم يشعلوا الشارع بخطاب تحريضي طائفي، لازم نسأل حالنا مين المستفيد الأول. إسرائيل بتخصص ميزانيات ضخمة لجيوش إلكترونية مكونة من روبوتات تابعة لوحدة 8200. شغلتها تفوت على التعليقات على فيديوهات أمير القريشي ووليد إسماعيل بأسماء وهمية مثل محمد علي عمر مثلاً، وبتسب للطرف الثاني وبتولع التعليقات. إسرائيل بتراقب هؤلاء الأشخاص بدقة عبر معهد اسمه ميمري. مؤسسه هو إيغال كارمون، ضابط بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية. بياخدوا هالمقاطع وبترجموها وبقولوا للعالم ليكو هو المسلمين عم بحرضوا على بعض ويكفروا بعض، ونحن وحدة السلام الوحيدة بالمنطقة، وليكو مين عم نحارب. علم النفس الاجتماعي والسياسي. بقول انه ادارة الصراعات بتبلش من ادارة اللاوعي الجماعي. لما هول المحرضين بيحرفوا البوصلة بخلونا ننسى القضايا الأساسية مثل القدس، توسع الاستيطان، خطط الاحتلال، خريطة الشرق الأوسط الجديد، والدراسات والأبحاث الإسرائيلية لاستهدافنا، ونصير نفكر كيف بدنا نلغي الآخر مذهبيا. بيتحول الصراع من عربي إسرائيلي لسني شيعي.
0: لهذا المواجهة مع العدو اليوم تطلب أيش؟ تتطلب وعي كبير جدا وبصيرة قوية جدا والتفاف حول كتاب الله القرآن الكريم وأعلام الهدى الذي هدفهم أيش؟ هدفهم الوحيد توحيد الأمة ولمشتاتها. ومن رحمة الله بنا أنه كشف من هو المتواضئ العمير الخاين لدينه وأمته ومقدساته، ومن هو الوفي الصادق المدافع عن دينه وأمته ومقدساته، وكل واحد يحدد طريقه قبل فوات الأوان. وسلامتكم ودمتم في رعاية الله.
4: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: يحرقوا إسرائيل،
7: عشان يدمر إسرائيل،
8: يحرقوا والدهم حريق.
9: فوضنا
10: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد
11: اكسر تلابيب
12: زلزلك
13: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
14: يا إخواننا في محور المقاومة،
15: يا مجاهدين في سبيل الله
16: من اليمن إلى العراق،
14: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.
5: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

عدو لإسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا. هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق. ثمانية وتسعون فاصلة سبعة وثمانية وتسعون فاصلة خمسة، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد؟ العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.
1: والله إني كالجبل صعب اهتزازي والتحالف

0: الجبل صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثل ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تدبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم أحييكم بتحية الإسلام سأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله لنا ولكم في هذه الجمعة المباركة في التوكل على الطاعات والاستكثار من الحسنات وترك المعاصي والسيئات، ونسأله في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وخطيئاتنا وسيئاتنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا عن ارتكاب المآثم واقتراف المحارم بحوله وطوله. ثم أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن في آخر الزمان الذي أخبرنا عنه مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذرنا مما يقع فيه، حيث يقول صلى الله عليه وعلى آله: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ما ذلك إلا لاختلاف الأهواء وكثرة الدعاة إلى النار وكثرة المغريات وتقلب أهل الشداد والنفاق وأئمة الكفر. وهذا أمر واضح نراه ونلمسه، فالشرق والغرب هم الذين يتحكمون في أزمة الأمور من مجلس أمن وأمم متحدة واتحادات شرقية وغربية، هم أصحاب القرار، وليس على المسلمين عربهم وعجمهم ومن غير الفريقين، ما عليهم إلا أن ينصاعوا لهذه القرارات ويطبقوها ويتفاخروا، يتفاخرون بتلبيتها. ننظر، الأمم المتحدة كأنها صارت هي الرب، صارت هي المشرع، فيتفاخر المسلمون بمن فيهم العرب بأنهم ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ومن خالفه قيد شعرة من المسلمين فحسب، أو من ما يسمى بالشرق الأوسط، اجتمعت عليه جميع الدول والأمم وضربوه ضربة قاضية. لكن إذا كان المخالف الغرب أو أحد حلفائه فله أن يفعل ما شاء. وانظروا إلى إسرائيل، وهم عدد يثير بالنسبة للأمة الإسلامية، بل بالنسبة للأمة العربية عدد يثير جدا. هل طبقت قرارا واحدا من قرارات الأمم المتحدة؟ وماذا صنعت بها الأمم المتحدة؟ لماذا؟ لأنها ربيبة أمريكا وربيبة بريطانيا، بل صنعهم الذي وضعها في هذا المكان في البلد العربي، البلد العربي المسلم، هي أولا بريطانيا في عام 48، ورعتها حتى قلت هيبتها واضمحلت قوتها وتعملت أمريكا فاحتضنتها، فهي جزء لا يتجزأ من أمريكا، بل هي صاحبة القرار في أمريكا. إسرائيل صاحبة القرار في أمريكا، مع أنها في بلد عربي مسلم، العرب لوحدهم لو اجتمعوا على قلب رجل واحد وفعلوا أو نظموا مسيرة إلى القدس لنفوها من على الحدود، الأمة العربية فقط فضلا عن سائر المسلمين. ولكن الترامي في أحضان الغرب، الترامي في أحضان الكفر من حكام المسلمين، وللأسف ومن شعوبهم أيضا، حتى الشعوب لم تعد ملتزمة بالإسلام، لم تعد معتمدة على الله، وإنما ترى ما عليه أئمة الكفر وبلدان الكفر من القوة ومن القوات ومن يعني الاتحادات والتحالفات، فظهرها ذلك وفت في عضدها وخلخل عزائمها فتراجعت وخضعت ولانت واستهانت واستكانت، ففعل بها ما يشاء أئمة الكفر. قسموا بلداننا وقسموا شعوبنا، نحن في الواقع أمة واحدة وشعب واحد، الأمة العربية فضلا عن سائر المسلمين، شعب واحد شعب عربي. كم فينا الآن شعوب؟ الشعب اليمني، الشعب المملكة العربية السعودية، الأمارات العربية، يعني الأمارات العربية إذا يعني كبرنا مساحتها بتكون مثل إيش؟ مساحة يعني محافظة صعدة ولا محافظة صعدة وعمران، وسبع أمارات كل أمارة مستقلة عن الثانية وتقطع وتقدع، وليس الأمارة الثانية منها أي مطلب إلا في تنفيذ الخارجي، يعني دولة مستقلة سدر أجمالها. هل يمكن لهذا أن تصنع شيئا؟ المملكة مملكة البحرين مملكة، إذا ارتفعت في الطائرة تستعدك تأخذها بجميع حدودها بعدتك صورة واحدة مملكة. يمكن ما ينزل الصعيد هذا المملكة. الكويت أمارة الكويت، وهذا في شبه الجزيرة العربية حوالي 10 دول، وعادهم ما قد رضيوا بأن نبقى على ما نحن عليه من التوحد، لا زالت الغرب والشرق وجميع الأمم الشرق يسعون إلى تقسيمنا أيضا دولة، تقسيم اليمن إلى أقاليم، حكم فدرالي أو حكم ذاتي أو ما يسمون، يعني تكون صعدة دولة واحدة ولا صعدة وعمران وبعض حجة وبعض الجور وصنعاء دولة الحالة، ومن دمار وكذا دولتين ولا ثلاث. يقسموا اليمن إلى 7 دولات وحولها، المملكة العربية السعودية يقسموها إلى 3 دول أو 4 أو 5، وهكذا. هل هذا في صالح الأمة الإسلامية؟ هل هذا في صالح الدين الإسلامي؟ لو أن هذه الشعوب توحدت تحت أي مسمى، تحت راية واحدة، تتخذ أي جسم لكن تكون دولة واحدة، لدوقت الشرق والغرب واستعادت ما فقدته من هيمنتها الأولى وما فقدته من عزها وكرامتها. ولكن للأسف تتبعنا خطوات من كان قبلنا فتناحرنا فيما بيننا وتقاتلنا فيما بيننا وتركنا العدو اللدود، العدو الأكبر يسرح ويمرح ويلتهب خيراتنا ويستعمر بلداننا ويسومنا سوء العذاب، يدخل بلداننا ويكون فيها معسكرات له وقواعد وجيوش وقوات في مياهنا الإقليمية وفي المياه الدولية التي نمتلكها في الواقع، لأن بلداننا يعني صدر عليها الخليج العربي وإن كان مياه دولية، لكن يحيط به الإسلام والمسلمون من جميع الجهات ويتحكمون في منفذه، منفذه مضيق هرمز يقع ما بين سلطنة عمان والحكومة الإيرانية، المتحكم فيه بلدان إسلامية ويقع في ما بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، كلهم بلدان إسلامية. والآن فيه من الأساطيل الأمريكية، الأساطيل البريطانية، الأساطيل الفرنسية وغيرها من الأساطيل الأوروبية والغربية، وأيضا أساطيل روسيا من دول الشرق، لأن كان معها حلفاء فيه وإن كانت قد تقدمت، لكن لا زال لها موضع قدم. خليجنا البحر العربي وخليج عدن والمياه الإقليمية اليمن، يتحكم فيها أيضا أساطيل بحرية أجنبية من جميع دول العالم، بذريعة أنهم يحمون هذه المياه من القرصنة، وما ذلك إلا ليتحكموا في عمق الزجاجة في مضيق باب المندب وفي مضيق هرمز. هل كانت هذه الحالة في عهد أوائل المسلمين، مع أنهم في ذلك اليوم لا يمتلكون ما نمتلك من القوة ولا من العدد؟ كان عدد المسلمين اليمنيين، بل عدد السكان اليمنيين في عهد آل حميد الدين 5 مليون، آخر تعداد لهم في يعني قبل الثورة يمكن بعشر سنين حصلوهم 5 مليون، في الثورة 9 مليون، الآن كم اليمن؟ 20 مليون، ويمكن لو يحصوهم إحصاء جديد لبلغوا 30 مليون أو على الأقل 25 مليون. هل هذا عدد قليل؟ كم عدد إسرائيل؟ خليه يوصلوا 5 مليون بعد الهجرات والتوالي، ما يمثلوا ولا ربع اليمن. دولة من دول إيش؟ شبه الجزيرة العربية. كم عاد بقية دول العرب؟ دولة مصر 60 مليون، ويمكن 80 فما فوق الآن. القاهرة وحدها العاصمة 20 مليون، مثل إسرائيل كم مرات؟ 4 مرات على أقل الكيادين، ومع ذلك يخضعون لإسرائيل. يقرر القرار ضدهم فيطبق، ويقرر القرار ضد إسرائيل فلا يطبق، 10 سنين ما يطبق قرار ضد إسرائيل إطلاقا، والقرارات ضد المسلمين تقرر وتنفذ وتطبق. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في كوكبة من الصحابة الذين باعوا أنفسهم من أجل الله، كانوا تهابهم جميع الدول وهم في يثرب في المدينة المنورة، لم تسلم كلها في أوائل الإسلام، ما كانت أسلمت كل يثرب، إنما أسلم يمكن ثلث أهل المدينة، ولكن يمثلوا إذا جار جار كل من أسلم من أهل المدينة ومن هاجر إليها، ما أظن 10 آلاف، ما أظن أن بلغوا 10 آلاف في غزوة بدر، خليهم يجوا بدون 5 آلاف المسلمين بكلهم، أما من شارك في الغزوة كان 317، وصمدوا لأقوى قوة في ذلك اليوم في المنطقة وهم صناديد قريش. قريش بقبضها وقبيضها خرج 1000 مقاتل يجرون في كل يوم جزور، ينحرون رأس إبل ومعهم من الأموال والفضة والذهاب وأسواق يسوقوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله مع عدد من أصحابه يقتاتون يمتصون النوى يقتاتون التمر، أنا عم بقول لكن عندهم قوة إيمان قوة عظيمة، وإحنا أضنا نشتي لنا أكل، نشتي لنا أراضي، نشتي لنا بيوت، نشتي لنا تجارة، نشتي لنا دعاء، نشتي لنا نسمة. الآن أصبحنا فيما بيننا، كل إنسان ينحر الآخر، كل إنسان يكيد للآخر، ما ذلك إلا لحب بسرائلنا، لا يحتكمنا إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشنا سعداء وكرماء ومعززون، لكن للأسف بدأت صاحبي على يعني 2000 ريال ولا 3000 ريال، وبات أضحي بدمي ولا بدم صاحبي هذا من أجل 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال، أو ما بعض المرات كلمة، لكن العدو واللدود ما أستطيع أضحي أمانة بشيء إطلاقا. يدوس كرامتنا، يستهزي بمقدساتنا، يتحكم في عدد مواطننا، ومع ذلك لا نستطيع أن نغير، لا نستطيع أن نعد، لا يخطر ببال الواحد منا أن يهيئ نفسه. هل هذا دين؟ هل هذا إسلام؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. انظروا لإن إن أداة توكيد عند العرب جمع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله، من أجيب يوفي بعهده مما يوفي الله سبحانه وتعالى، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هل بعنا أنفسنا من الله أم من الدنيا؟ من الدنيا، حافنا من المال، شبر من الأرض، قليل من الدراهم، كلمة من الصاحب أقاتل عليها وضحي بدمي وبنفسي وبنفيسي وبأولادي وأضحي بحياتي. لكن الله سبحانه وتعالى الذي بايعنا في أنفسنا لنبيعها منه بأن لنا الجنة، ما احنا حولها، ما نشتي المشاكل، ما نشتي الأمور التي بايحدث فيها مشاكل وسفك دماء، وما جهدنا، ما معنا طوائر، ما معنا صواريخ، ما معنا دبابات، ما معنا. هل كان مع رسول الله دبابة؟ قد يقال بأن رسول الله إنما كان يقاتل أولئك ليس معهم دبابات، نعم، لكن كان لهم من القوة في زمنهم ما سمت أقوى قوة ظاهرة، كان عندهم قوة ضخمة، عندهم ما يسمى في ذلك الوقت المنجنيك. المنجنيك كان يهد بها الترسانات، التحصينات، الأسوار، آلة تضرب بحجارة كروية، كروية الشكل، وأحيانا يصنع عجينة من الرماد تعجن بالنفط، النفط الذي كان يخرج ما يحتاج تنقيب، ويشعلوها ويضربوا بها، يضربوا بها على أسوار المدينة التي مبنية من الخشب، أو على الدور اللي يخربوها ويحرقوا ما فيها من أخشاب. ورسول الله ما كان جمعها إلا سهم، قوس، ترس، رمح، مغفر، بيضة، درع، هذا اللي كان مع رسول الله. لا عنده جنيقات، ولا عنده زحافات، ولا عنده كباش. الكباش كانت الآلة إيش؟ تترس بها، مصنوعة من الجلود، يترس بها الجنود ويمشوا بها إلى مواثر أساسات المدن أو الدور، ويخربوها، يضربوهم ترد النبال، يضربوهم بالسيوف تنبو عنها السيوف. رسول الله ما كان مشين، والعدو من أهل، كانت القوة التي يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع القوى.

تَخَافُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. يعني ما ما ما هم في هذه الحرب إلا وفيها إيش؟ قتل وجراح ومصابرة ومرابطة. ما هم في هذه الحرب بالدهنة والدفان. ما هم في هذا اللب يعني بسن سلاح وبقوارح وكل شيء. إذا قال الواحد منا لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقاتل الكفار وإحنا الكفار ما جهزنا لهم والمسلمين ما عاوزين نقاتلهم، ينبغي إن إحنا نحاول تجميع أنفسنا لدرء الشر على الأقل ولتنفيذ ما استطعنا تنفيذه من أحكام الله وتنفيذ قواعد الدين، نبني أنفسنا على الأقل. فإذا غزينا إلى عبد الله سواء من إيش مثل

لا يهمنا ان احنا نقادر، همنا ان احنا نتبع احكام الله، فمن اعترضنا عليها تابعنا. ولو سالت دماؤنا ولو زهقت ارواحنا لان لنا الجنه. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم او انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله، يعني في سبيل تنفيذ قواعد الدين وتنفيذ احكام رب العالمين واقامه الحدود وانصاف المظلومين وقهر الظالمين. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. وهنا ياتي ليش الجزاء، فمن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهل منا احد حدث نفسه انه في يوم من الايام يحمل سلاحه ويجاهد المجرمين، يدافع عن المستضعفين، يدافع عن كتاب رب العالمين؟ ام اننا نحدث انفسنا ان يعني سنخرج من هذه الاعذار الى اعذار اخرى الى اعذار اخرى الى ان نموت، وعسى ان احنا نموت ما احتجنا نسل السيوف ولا نشحن سلاح. هذه والله والله حسره، حسره ان لا نكون نحدث انفسنا بغزوه، ولا نحدث انفسنا بدفاع عن دين ولا عن مقدسات. الأدل الحديث في النفس، حدث نفسك يوميا بأنك ستضحي من أجل الله، تضحي براحتك، تضحي بدمك، تضحي بمالك، تضحي بولدك من أجل الله ليصطلح الله سبحانه وتعالى على أن يستديره منك، فيكسبك مرافق ويسجلك مجاهد وتلقاه شهيدا ولو لم تذكر. المنتظر لواقيتنا أهل البيت كالمتجحد بدمه بين سيفه وسيفه، لكن ما حين اطلع الباب لأن علم السرايا وخصص الضمائر، عندما يطلع على رميلك وأنت تتحدث نفسك منه سال كيف يطلع على ما تلقى. لو يفعل ما يفعل، لو يفعل لعدوك ما يفعل، هذا تستمتع، لا تكون مرابط، لا تكون مجاهد، لا تكون من سبب الواعية أو من سبب الواعية أنك تخدم تقول ما لنا حاجة لعنكم مشحر أخبر اشتي قاس للشرق والغرب ما نفعل الله صميم. كانوا يقولوا الأئمة أهل البيت هكذا، يقولوا أشعبي مكتوب مكتوب الحسين، فعلا هم مكتوبة لكن الماء هو بتربع. لهم كتبوا إليه ألف كتاب أن اكتب إلينا لنسلمك الحكم لتحكم فينا بحكم جيد وتفرع فينا وتنجبنا من هذه من أئمة الكفر. فلما أجاب دعوتهم انقلبوا عليه، كل الذي عاهدوا لبيوه قاتل قبله، لكن ما هو ضحى بدمه رقيقة وروحه في سبيل الله. ولقي الله الآن ألقى الأحبة كما قال عمار بن ياسر محمدا وصحبه، كذلك الحسين ومن كان مع الحسين. بعضهم يقول هذا جدي رسول الله وهذا ابي علي عليه السلام وهذه امي وهذا فلان وهذا فلان، عندما كان يحتضر بعد ما جرح جراحه يعني او دستروح، فكان يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته شاهد عاده على قدره، واحنا نشتي نلقاهم ونشاهدهم ونحل بجوارهم، ولا سيلنا دم ولا عصرنا قدم ولا غطرنا قدم في سبيل الله. هذه تمنيات فارغه، على الاقل احنا الان في مصحه، هذا احنا ما نقبه جار، وان كان بجنتيكتن قادمين الان قادمين علينا. انظروا الان صعدت في اشبه شيء بالطول معاصر لنا من جميع الجهات، هل ديننا يسمح لنا بهذا؟ ما نتجح على انفسنا ولا نفك الحصار عن انفسنا؟
يعني تركوا الحوثيين. لكن احنا وش تنبنا شعب بعث ملك لوان بأسره نساء وأطفال نحافظ ونحن يعني آية الآلة هذا ضعف وخوف. بس حركنا أما في مسيرات أو في مظاهرات أو في عصامات أو نحو ذلك لا، يعني لفتنا أنظار العالم إلينا وتعاطفوا معنا على الأقل، وجاء ضغط الرأي العام العالمي على الفاعلين، هذا هم قليل يتحكموا في معابر هذا اللون قليل، عدد يسير، ما كل من كان بجوارنا أنهم يحاصرونه حاشا الله حاشد كل ما هم كلهم ضدنا، وكذلك الجانب الغربي ما هم كلهم ضدنا، يعني الأكثر بيجوا ما له حاجة ما له دخل، وبعضهم بيجوا ما في معنى، وقل في الدين لك ما تهدينا خلاص ما تعتمد على الله سبحانه وتعالى. يعني من الأشياء التي تدل على رق الإيمان وعدم الاعتماد على الله أنه إذا سمعوا أنه كتبا يجي حصار غار والتجار والأثريين على مخازن القمح ومخازن الدقيق ومخازن الرز.

0: بيحبوها، يعني يشلوها على سكير ذات دي من هلا دي مسكيس ولا مسكيس ولا ما مسكيس مثل مسكيس يشتري على أكل وليه أكل ما مستر يشتري مسكيسين ولا قوانا يموت جول بعض في الدين قل في اليقين ما في اعتماد على الله، مع أن الواقع يعني يطمئننا. انظروا في الحرب السادسة كان الواقع المحافظة انقطعت أو صار يعني المهاجر ما يتواصل مع العمار ولا يتواصل مع الصعيد إلا بشك بمشكة عدل، والصعيد مقطع ثلاث قطع أربع وحولها مقطوعة وجماعة مقطوعة وغمر مقطوعة وهمدان بن زيد مقطوعة، ومع هذا توفر لنا من الدقيق و يعني المواد الغذائية والمواد المحروقات ما لم يتوفر قبلها ولا بعدها. لا بس يا غلا حذرنا في الدقيق له قرحة الحرب السادسة والكيس 7000 وفي أثناء الحرب نزلنا 5000 و5000 و6000 نزل، لأن الله هيأ في قلوب التجار أنهم يروحوا يجي لهم أرباح وغامروا بأنفسهم وأموالهم وقاموا الطرق ما يجي منها إلا بنهرب منها بيت الحال ووفروا كل شيء لعنده. أبي يسحل لنا في ذيك الظروف فيسحل هذين، فلماذا يعني أتكبر ما يجي من ظلط على الضعيف وراح أنسحب المخزن أشل عشرات الأكياس أشل عشرات البراميل أشل الأشياء على بيت إيمان أهلا بقيمة مسكي؟ هل أريد بأن أحيا وهو يموت؟ لا كل في الدين عدم اعتماد على الله سبحانه وتعالى. لا بد إذن بدك تشمل ذراعك أخذ من خارج الوان جيبها، أما تشل على هذا المشاكل اللي تقدم فيه حصان مدري كيف جواز جوازها الإنسان مع هذا الشيء. نسجل عندنا نادر في شيء عندنا في أسبوع ضد هيك إن هذا معطل المفروض إنها تبعد شهور هذا المكان، فلنرجع إلى الله نعتمد عليه نثق به لكن وثوق حقيقي ونلتمس النصر والقوة والغنى وكل جميع محتاجاتنا بل والهداية والتوفيق والتسديد على الدين نلتمسه من الله ونسأله منه ونعتمد عليه، وسيكفينا شر أعدائنا وسيدوي عزائمنا وسيثبتنا على الدين القويم وعلى الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا مسالك هدايتنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا قوة العزائم والجد والاجتهاد في سبيل الله وفي سبيل نصرة دينه وأن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مقبلين وكاذبين غير كاذبين بين يدي سلطان عدل يمكنه من تنفيذ أحكامه ومن ترسيخ قواعد دينه ومن إقامة حدوده ومن إنصاف المظلومين ودمع الظالمين بحقه لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

0: منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد حرم الله لحمه على النار وله الجنة: من إذا أصابته مصيبة استرجع، وإذا أنعم الله عليه بنعمة حمد الله عند ذكره إياها، وإذا أذنب استغفر الله.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة، فيقال: أبسلت الرجل، أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان، فيقال: أبسلته، أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم، بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين، فقال فريق: لا نرضى بك للصلح، فرهن بنيه عندهم. وأصل المعنيين واحد، وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام، قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة. ويشهد لها المعنى قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين.
5: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر: ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي؟ بعض من الناس يقول: التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول: أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين، أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول: خبرة معينة أكتسبها، أو مؤهل معين في مجال معين.

حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين، ليس الشيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب. عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه. يقول: أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء. يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه، أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها خمسة ثمرات يانعة من خمسة فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
8: مستمعين الأحبة، في أولى ثمراتنا المعرفية تستوقفنا آيات قرآنية كريمة تعلمنا درسا قيما من دروس الحياة والإيمان التي ينبغي أن يتأملها كل مؤمن بعين البصيرة ويتوقف عندها ليتزود من معينها الصافي ما يقربه عند خالقه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في حديثه عن معركة حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيستر الله تعالى لنا في هذه الآية درسا جليلا، وهو أن النصر على الأعداء لا يكون بكثرة العدد والعدد، فقد كان المسلمون في ذلك الوقت أكثر عددا وعدة من أي وقت مضى، ومع ذلك وقع بهم ما وقع، وإنما يكون النصر بالاعتماد على الله والتوكل عليه. وتسطر لنا درسا آخر، وهو أن الإعجاب معصية توجب أن يرفع الله تعالى نصره وتأييده وإعانته عن ذوي العجب، ويحرمهم من كرامته، ويتركهم وشأنهم، ويكلهم إلى ما أعجبهم. لقد كانت هذه المعركة هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين للمرة الأولى جيش عددُه 12,000، فأعجبتهم كثرتهم وغفلوا بها عن سبب النصر الأول، ردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتصقت به. وهنا ندرك أن الكثرة العددية ليست بشيء، وأن القلة المؤمنة الثابتة المتجردة لله هي المطلوبة، لا الزبد الذي يذهب جفاء ولا الهشيم الذي تذروه الرياح. فالطائفة القليلة التي ثبتت مع رسول الله استطاعت أن تغير هزيمة حنين إلى انتصار على العدو، وكانت الطائفة الكثيرة بادئ الأمر سبب الهزيمة لأنها لم تنصهر بالإيمان تماما. فالمهم أن يتوفر في مثل هذه الحوادث أناس مؤمنون ذو استقامة وتضحية، لتكون قلوبهم مركزا للسكينة الإلهية، وليكونوا كالجبال الراسخة بوجه الأعاصير المدمرة. إن معركة حنين تعد درسا في الموازنة بين حكمة الأرض التي هي التخطيط ومدد السماء، وهو النصر من الله سبحانه وتعالى.
2: ثمرة نبوية، ثمرة نبوية.
8: في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله نجد من الفوائد والدروس العظيمة ما لا ينتهي، فلم يخل قول ولا فعل ولا تقرير منه صلى الله عليه وآله من حكمة وإرشاد لنا. وفي هذه الثمرة سنقف مع بعض كلامه صلى الله عليه وآله الذي يعلمنا من خلاله درسا مهما في الصبر على المحن والابتلاءات. يروي الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله أن يصافي عبدا من عبيده صب عليه البلاء صبا، وثج عليه البلاء ثجا، فإذا دعا قالت الملائكة: صوت معروف. وقال جبريل: يا رب، هذا عبدك فلان يدعوك فاستجب له. فيقول تبارك وتعالى: إني أحب أن أسمع صوته، فإذا قال يا رب قال: لبيك عبدي، لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال: إما أن أعجل لك ما تسألني، وإما أن أدخر لك في الآخرة ما هو أفضل منه، وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك. فإذا سمع المؤمن المبتلى هذا الخبر القدسي عظم صبره، وهان عليه ما هو فيه من البلاء، وأيقن أن كل ما هو واقع به من الله تعالى، وأنه بعينه سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله: يؤتى بالمجاهدين يوم القيامة فيجلسون للحساب، ويؤتى بالمصلي فيجلس للحساب، ويؤتى بالمتصدق فيجلس للحساب، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ثم يساقون إلى الجنة بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية أن أجسادهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. وكأن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يسطر لنا درسا مفاده قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن مستمعين الكرام، فلنجعل الصبر شعارنا في كل مضايق الحياة، ولنعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
2: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
8: أحبتنا المستمعين، في ثمرتنا التاريخية سنقف مع صور من صور العدل والإنصاف التي رسخها ولاة عرفوا الله الجليل فخافوه، ولم يروا في الملك والسلطان مغنما، فينهبوا ما في أيدي الناس، فكانوا بحق النماذج يقتدى بها. لقد كان بنو أمية يستبدون بأمر الأمة الإسلامية والمسلمين، وكانوا يعاملون الناس معاملة السيد لعبده، بل أشد من ذلك، يعاملونهم بالجور والظلم وأكل أموالهم بغير حق، ويمنعون من شاء ولو كان ممن يستحقه، ويعطون من شاء وإن كان ممن لا يجوز له، ويقتلون على الظن والتهمة، ويولون على رقاب الناس من لا دين عندهم ولا عهد ولا ذمة، ومن عارضهم قطفوا بالسيف رأسه وأزهقوا نفسه، وكانوا يعلنون على منابرهم بسب أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام وأولاده وأشياعه. فلما توفي سليمان بن عبد الملك الأموي، وقد كان عهد بالخلافة بعده لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بايع الناس عمر، فكان طالع خير من لحظاته الأولى، فإنه لما خرج من قبر سليمان سمع هدة ورجة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مراكب الخلافة قربت إليك يا أمير المؤمنين لتركبها. فقال: ما لي ولها، نحوها عني وقربوا إلي دابتي. فقربت إليه فركبها، فجاء صاحب الشرطة ليسير بين يديه بالحربة جريا على عادة الخلفاء قبله، فقال له: تنح عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. ثم سار مختلطا بين الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه، فخطب فيهم، ثم أمر مناديه أن ينادي: ألا كل من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام برد المظالم إلى أهلها، حتى لم يدع في يد أهل بيته مظلمة إلا ردها إلى أهلها. فروي أن زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان كان عندها جوهر جليل وهبها أبوها، ولم يكن لأحد مثله، فقال لها عمر رضي الله عنه: اختاري، إما أن تردي جوهرك وحليك إلى بيت مال المسلمين، وإما أن تأذن لي في فراقك، فإني أكره أن أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحد. قالت: بل أختارك عليه وعلى أضعافه لو كان لي، وأمرت به فحمل إلى بيت المال. وكان بيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل الخلافة ضيعته المعروفة بالسهلة، وكانت باليمامة، وكانت أمرا عظيما لها غلة عظيمة، إنما عيشه وعيش أهله منها. فلما ولي الخلافة صعد المنبر فخطب الناس ورد السهلة، فلم ير عمر بن عبد العزيز في الخلافة مغنما، وإنما بادر للعدل بين الناس والحكم بما أنزل الله ورد المظالم التي كان بنو أمية قد أخذوها من أصحابها. فكانت خلافته فاتحة خير على المسلمين عامة وعلى أهل البيت خاصة، إذا أحسن إليهم ورد فدك التي كانت قد أخذت منهم، وقسم الخمس بينهم، وقطع سب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، وأمر أن يثبت مكانه قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكانت هذه سنة حسنة سنها، له أجرها وأجر من عمل بها. وعلى العموم فقد كانت سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سيرة محمودة مرضية عند جميع الناس، ولم تسكن الدهماء ويقف سفك الدماء وسجن الأبرياء وإيتام الأولاد وإرمال النساء في فترة الحكم الأموي إلا في فترة حكمه. وفي ذلك نموذج راق للوالي العادل الذي يخاف الله ويجعل رضا ربه جل وعلا مقدما على ما سواه.
2: ثمرة مع الصالحين.
9: ثمرة مع الصالحين.
8: مستمعين الأحبة، لا تنتهي قصص الصالحين ولا تنقطع آثارهم، فكلما فتش الإنسان عنهم وعن أخبارهم تكشفت له كتب ومجلدات تحكي أحوالهم وتسطر ما تضمنته سيرهم من عبر ودروس لكل ذي عقل سليم. وفي هذه الثمرة سنقف مع بعض من تلك القصص والأخبار. يروى أن جارا للعلامة الكبير أحمد بن موسى الطبري وهو صاحب الإمام الهادي عليه السلام، كان هذا الجار يعاقر الخمرة ويؤوي شرابها، وكان يخفي عليه أمره في البداية ثم استفحل أمره واستهتر. وذات ليلة جمع هذا الجار في داره بعض أصحابه لشرب الخمر فأزعجوا الجيران بأصواتهم، وأراد العلامة الطبري أن يستكشف الأمر ويتأكد مما عليه ذلك المستهتر ويؤدي واجبه نحوه من الوعظ والنصح والإرشاد. فذهب واشترى كبشا سمينا وقصد به ذلك الجار السيء، فلما قرع الباب وعرف الجار أن الطارق هو العلامة الطبري فتح له ويظن أنه قد جاء إليه منكرا عليه ما هو فيه، ولكنه فوجئ حين قابله هاشا باشا وبما يعرفه من خلقه ولطفه المعتادين، وهو يقول له: بلغني أن عندك ضيفا، والجار مسؤول عن جاره، وهذا كبش استعن به على أداء حقوق الضيافة. فما كان من هذا الجار المعاقر للخمر بعد أن رأى تلك الأخلاق الكريمة وذلك التعامل اللطيف إلا أن خجل واستحى مما كان يعمل، فلما أصبح نحى كل ما كان في منزله واستغفر وأناب وصلحت حاله. وفي هذه القصة درس عظيم لكل مؤمن وداعية إلى الله، وهو أن الدين المعاملة، وأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فادفع بالتي هي أحسن لتصلح الناس وتنال ثواب ربك. في أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملح.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر، أنت تدرك هذه الحقيقة. لماذا تورد؟
1: الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله وأذية الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما في مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا ولا نبذل فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيد. ها؟ نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله، هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير تفكير المغفرين. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسبينا بيد علي من الحوض ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخلنا الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

استشهاد 12 لبنانيا وجرح آخرين بغارات صهيونية، والرئاسة والحكومة تساعدان العدو دون مكافأة أمريكية. إقرار صهيوني بإصابة 11 ضابطا وجنديا في يومين بنيران حزب الله، والأخير يوزع مشاهد تنكيل. قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران: مع تهديد بنيتنا النفطية نعلن أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو ليس لأحد. الجيش الأمريكي يبني قاعدة عسكرية قرب قطاع غزة، وعملية بطولية تصيب ضابطا وجنديا صهيونيا في جنين. ثمانية عشر قتيلا ومصابون، عدن تنام على لعلعة رصاص قمع الاحتجاجات وتصحو بانفجار مخزن أسلحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعاود شيطان الحروب الأمريكي اختبار القوة الخشنة ونيرانها بتجزئة تظهر خشية واشنطن من تدحرجها نحو مرحلة خطيرة تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتواؤه، وينذر بأزمات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تغرق أمريكا في مسار لا نهاية له حتى لو أفرطت في التوحش واستخدام القوة، لناحية أن المحور المقابل يخوض حرب وجود وهوية لصد مخطط يهودي يتعامل مع كامل الرقعة الإسلامية بوصفها فضاء قابلا لإعادة التشكيل، سواء جرى عبر الاحتلال أو التفكيك الداخلي أو من خلال فرض ترتيبات أمنية واقتصادية تجعل دول وشعوب أمتنا عاجزة عن امتلاك قرارها الدفاعي والسيادي. والحرب العدوانية على إيران تترجمه يوميا تماما كما تفعل الجبهات الموازية المشتعلة في الوقت الراهن والمرشحة للمزيد، أو هذا ما توحي به أنشطة مجرم الحرب الصهاينة من لبنان إلى فلسطين، حيث يجري في الأولى توسيع التوغلات بلهاث محموم لتثبيت السيطرة والاحتلال، فيما تشهد الثانية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هندسة للديموغرافيا ضمن نسق دائم متصاعد يتبادل فيه المغتصبون الأدوار بين تشكيلاتهم المختلفة بمسمياته المتعددة، ولكن أيضا في بنية معسكر حرب أوسع تظهر طبيعة الارتباط الأمريكي الغربي بالكيان الصهيوني وموقع الأنظمة العربية الوظيفة الوضيعة المتموضعة في شبكة المصالح والتحالفات الخاطئة والمنسلخة ليس فقط عن الدين وكل المشاركات الجامعة لبنى الإسلام كافة، بل حتى عن قدرية الجغرافيا الممتنعة عن التطويع والعصية على الانكسار.

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 12 مواطنا وجرح 13 آخرين في غارات عدوانية على طير دبة وحاريس، بينما اشتعلت النيران بمنزل وسيارات إثر غارة على حي المقاصد في مدينة النبطية. وأشن طيران العدو 12 غارة على بلدة مجدلزون تزامنا مع سلسلة غارات طالت بلدات دير كيفة وخربة سلم والصوانة وقلاوية ووادي برغز وصريفة وبرج قلاوية وتولين والعباسية وشوكين وحبوش وكفر جوز ودير كانون النهر وطورة، مع قصف مدفعي استهدف المنصوري والغندورية وبعض هذه البلدات. وأطلقت قوات العدو نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، كما قصفت واديي السلوق والحجير ومحيط الغندورية وبلدتي شقرة وصفد البطيخ ومحيط مستشفى النبطية الحكومي. وفي البقاع شن طيران العدو غارتين على بلدة طارية وأطراف بلدة حزين وغارة أخرى على محيط بلدة مشغرة شرق البلاد، ما أدى إلى جرح مواطنين اثنين. للمزيد تنضم معي من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا زهرة حلوي. مرحبا بك زهرة، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا في سياق عمليات الرد التي تنفذها المقاومة الإسلامية؟
1: نعم بندر، يعني صعد العدو الصهيوني اليوم من اعتداءاته سواء بعدد الغارات التي شنها مثلا على عدد كبير من القرى الجنوبية، أو حتى في استهدافه لعمق الأراضي اللبنانية من خلال وصوله بالاستهداف إلى قرى في البقاع وتحديدا في بعلبك شمال لبنان، مستهدفا في بلدة نخلة منطقة يعني أرض في منطقة نخلة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. جاء هذا الاستهداف بعدما كان مجاهدو المقاومة الإسلامية أسقطوا طائرة من نوع هيرون واحد كانت تخلق فوق أجواء نخلة، ما استدعى من قبل العدو الصهيوني استهداف المكان لمرتين متتاليتين. أما في الجنوب اللبناني فواصل العدو عدوانه أيضا، ووصل أيضا إلى قرى في البقاع الغربي. في الساعات الماضية شنت اعتداءات على بلدات سخمر ومشغرة في البقاع الغربي وأدت إلى ارتقاء شهداء. في الجنوب أغار العدو الصهيوني على دفعات على بلدة النبطية، سبقها أيضا غارات على دفعات على بلدة العباسية ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء. أيضا ارتقى شهيدين اثنين في الساعات الماضية بفعل استهدافات طالت بلدة دير قانون النهر، وأيضا اعتداءات أدت إلى ارتقاء شهداء في عدد آخر من القرى الجنوبية. القصف المدفعي أيضا طاول بلدات فرصير ومجدلزون والقليلي والغندوري وصريفة وغيرها من البلدات الجنوبية. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية بندر فهي أيضا متواصلة وترتفع وتيرتها لناحية نوعية الاستهدافات. نتحدث اليوم عن استهداف لمربط مدفعية مستحدث في بلدة العديسة الجنوبية، وعندما كانت قوات العدو الصهيوني تحاول

0: الفرار من المكان عقب استهدافه. أيضا استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية لمرة ثانية بمقلقة انقضاضية. مجاهدو المقاومة أيضا دمروا دبابة مركافة وآلية حمر في بلدة في بلدة دير سريان الجنوبية، إضافة أيضا إلى استهدافات طالت تجمعات للعدو الصهيوني في عدد مختلف في مختلف المناطق الجنوبية التي احتلها قوات العدو الصهيوني.
1: شكرا جزيلا لك زهراء حلوي، كنت معنا من بيروت. أسقط مجاهد حزب الله طائرة مسيرة للعدو من نوع رون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي، كما تصدى المجاهد لمسيرة من نوع هرمز 450 زيك تابعة للعدو في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبرها على التراجع. واستهدفت عمليات حزب الله موقع جل الحمار جنوب بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين ومربط للمدفعية وهو مستحدث في بلدة العديسة ومجموعة من جنود العدو بالقرب من الموقع عند محاولتهم الفرار من آلية ياغي عسكرية بمحلقتي أبابيل الانقضاضية، كما تم استهداف موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية وتجمع لجنود وآليات العدو عند منطقة الرجمان في محيط بلدة تير حرفة بصليتين صاروخيتين. واستهدف المجاهدون آلية تدخير العدو بالقرب من مربض المدفعية المستحدث في بلدة العديسة بمسيرة، كما استهدفوا آلية همر ودبابة مركافة لجيش العدو عند خلة الراج في بلدة دير سريان ودبابة مركافة أخرى عند طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل بمحلقات أبابيل الانقضاضية. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف جنود العدو في مدينة الخيام بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: أقرت العصابات الصهيونية بإصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات 48 الماضية. واقتصر اعتراف العدو بخسائره البشرية على تأكيد مصرع 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد عدوانه على لبنان مطلع مارس الماضي. كما أشار العدو إلى أن 76 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة وأن 146 إصاباتهم متوسطة. تواصل الرئاسة اللبنانية العمل على المسار التفاوضي مع كيان العدو الإسرائيلي رغم النتائج السلبية واستمرار العدو في التصعيد. ويركز الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدة على إقناع زواره بأن التفاوض خيار وحيد للخروج من الأزمة في وقت تقاتل المقاومة الإسلامية في لبنان لحماية البلاد ومنع السباحة.
1: لبنان، القصر والسرايا في معركة العدو. وقت عون في بعبدة مخصص لإقناع الأطراف والزوار والوفود بأن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي رئيسية وطريق وحيد للخروج من الأزمة. الحكومة وسلام يفعلان الشيء نفسه. يجتهد رئيس الحكومة أن يقدم سردية عامة أن الأزمة في لبنان تتطلب الاستسلام، يتجاهل أن الاستسلام عبر مسار التفاوضات واللقاءات المباشرة مع العدو الإسرائيلي التي نظمها البيت الأبيض لم يكن مجدياً. ثلاث جولات تفاوضية أعقبها تصعيد إسرائيلي بما في ذلك تهديد بيروت، وفي كل مرة يسأل

0: الجيش اللبناني والرئاسة والحكومة في المواجهات ضد لبنان تحت مفهوم جديد، المناطق التجريبية. الترجمة العملية التطبيقية للتجريبية أن تعمل المؤسسات اللبنانية الغير سيادية في مناطق جنوب لبنان تخضع للمراقبة والتجريب إن كان ذلك سينجح أو لا. اختبار مذل. يتجاهل حزب الله هذه الثنائية ويخوض نزالا طويلا ويدفع ثمنا غاليا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. جنوب لبنان الملتهب، مواجهة عنيفة تكبد العدو الإسرائيلي تكاليف باهظة، الدفاع عن الأرض وحماية السيادة. ما يقوم به عون وسلام وجناح واشنطن ليس استسلاما فحسب، بل طعنة في الظهر للمقاومين من دون مكافأة أمريكية ومن دون تقدير أو حتى اعتراف بأن الدور الخياني كاف. هذه المفارقة لن تنتهي بنتيجة. العدو الإسرائيلي والأمريكي لا يثقون بالقدرة على الاتجاه الطويل الثابت، والمقاومة أكدت تاريخيا أن جنوب لبنان محرقة للعصابات الإسرائيلية. ويقول حزب الله لا يزال الوقت متاحا لتعديل الانحراف الرئاسي والحكومي،
1: ولن نقبل أن يخطط أحد لجعل لبنان ملحقا بإسرائيل.

حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله يأمن من أن شن هجمات أمريكية جديدة ضد بلاده ستتلقى ردا أشد من السابق، وأضاف: نحذر أمريكا من أنها إذا هاجمتنا مجددا فستتسع نيران الحرب وتصبح أكثر شمولا. وبشأن التهديد الأمريكي لبنية إيران النفطية، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو ليس لأحد، وفيما أشار إلى أن أمريكا تتحدث عن التفاوض والاتفاق وتعتدي على إيران، أوضح أن تناقضها سبب انعدام أمن المنطقة، مضيفا: تناقض تصريحات واشنطن عرض أمن التجارة الدولية وأمن الدول ومضيق هرمز للخطر. وبعيد هذا التهديد، تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن تهديدات سابقة باستهداف إيران مساء اليوم، مبررا تراجعه بوصول المحادثات إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران إصابة سفينتين حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر المضيق، تزامنا مع الإعلان عن عمليات الرد على العدوان الأمريكي. وأعلن حرس الثورة تنفيذ هجومين عسكريين استهدفا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في عدد من القواعد العسكرية بالمنطقة، مؤكدا استهداف قواعد علي السالم وأحمد الجابر في الكويت، إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن التي تم قصفها ب 12 صاروخا باليستيا. بدوره، أكد الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، مستهدفا هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت، كما أكد أن قواته تقف جنبا إلى جنب مع سائر تشكيلات القوات المسلحة في إيران لمواجهة العدو، مشددا على أنها على أهبة الاستعداد لمواصلة العمليات العسكرية حتى معاقبة المعتدين. وأعلن متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي الجاهزية الكاملة لإلحاق الخسائر الفادحة بالقوات الأمريكية. ونشر حرس الثورة الإسلامية في إيران مشاهد من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوات الجوية التابعة له على القواعد الأمريكية في المنطقة صباح اليوم الخميس.

0: تكشف الاعتداءات الأمريكية عن مأزق في الميدان وطاولة المفاوضات معا، فيما يغلب التخبط على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بالإعلان عن تدمير القدرات الإيرانية وانكشاف ذلك في جولات المواجهة.
1: باستئناف الاعتداءات على إيران تتهاوى السردية الأمريكية عن نجاح جولة 40 يوما. كيف لواشنطن أن تعلن اليوم عن استهداف قدرات إيرانية؟ سبق وأعلن المجرم ترامب عن تدميرها بالكامل. لم يعد المأزق الأمريكي في الميدان بل في سردية الحرب، والتناقض يحيط بتصريحات المسؤولين فيما تضج الأوساط الأمريكية بالسخرية من ثرثرة ترامب. وإذا أفلس الطهران من القدرات العسكرية كما تزعم واشنطن، فما هو تفسير الحمم الصاروخية التي تهز القواعد الأمريكية في المنطقة؟ تتناسى واشنطن سرديتها السابقة لتهرب إلى الحديث عن أضرار محدودة نتيجة الضربات الإيرانية، بينما الواقع يضرب السرديتين. تدرك إيران اليوم أن ثباتها أكثر أهمية لسلامتها قبل محيطها في الإقليم. قوة موقفها محوري لفرملة التوجه الصهيوني الذي يستعجل إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية لتتساقط تباعا أنظمة المنطقة كأحجار الدومينو. في تصعيد الساعات الماضية تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي في إيران. عادة ما تحاط الروايات العسكرية بكثير من الشكوك حتى في الداخل الأمريكي، لكن الإعلان عن محاولة ضرب القدرات الدفاعية لإيران يكشف عن نوايا عدوانية لجولة أو جولات مقبلة من الصراع. سريعا ظهر تفسير الخطوة الأمريكية بلسان المجرم ترامب، وقد أكد نيته السيطرة على جزيرة خارك والهيمنة على نفط الجمهورية الإسلامية. تلك جزء من استراتيجية الحرب من يومها الأول، لولا أنها فشلت نظرا للمخاطر الكبيرة المترتبة على الغرق في مستنقع يختلف كثيرا عن كل البلدان التي غزتها الولايات المتحدة، عدا عن مخاوف من قدرة إيرانية على فرض وقائع مختلفة كليا عن الأوهام الأمريكية. ورغم مخاطر التصعيد الأمريكي في كل المنطقة، تغيب بالتوازي مواقف الدول الخليجية إزاء تصريحات ترامب ومساعيه لإشعال الإقليم. يخيم الصمت حتى من بيانات الإدانة المعتادة، لكنها تسارع إلى لغة حادة ضد إيران بعد أن تضرب الأخيرة مصادر النيران داخل القواعد الأمريكية. يؤكد ذلك أن واحدا من الأدوار المنوطة بهذه الدول يتركز على لفت أنظار شعوب المنطقة باتجاه إيران وإبعادها عن مخاطر ما تقوم به الولايات المتحدة تنفيذا لأجندة صهيونية تستهدف الجميع وليس إيران فحسب. أحد الشواهد على ذلك هو الغياب الخليجي عن مخاطر القرصنة الأمريكية في هرمز، وقد قصفت 3 سفن هندية أدت إلى مقتل عدد من البحارة، على أنها خطوة عدوانية لا يقتصر هدفها على خنق الموانئ الإيرانية بل احتلال المضيق وإضافته إلى رصيد الهيمنة الأمريكية على العالم.
0: ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا نشب في غرفة المحركات في ناقلة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق صحار في سلطنة عمان اليوم. وأعلنت سفارة الهند في سلطنة عمان عن واقعة تعرضت لها سفينة قبالة ميناء شناص العماني في وقت سابق اليوم بعد يوم من مقتل 3 بحارة هنود في عدوان أمريكي على ناقلة أخرى. وقالت الخارجية الهندية إن 3 سفن هندية تعرضت لاعتداءات نفذتها البحرية الأمريكية، 2 منها خاضعتان لعقوبات والثالثة مصنفة من السفن غير الملتزمة. وتوقعت الخارجية الهندية من أمريكا أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجها على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنودا مع وجود 13 سفينة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز. وأكثر من 18,000 بحار هندي في منطقة الخليج وفق وزارة الموانئ والشحن الهندية. أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج إغلاق مضيق هرمز أمام حركة العبور حتى إشعار آخر في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة والاعتداءات الأمريكية الجديدة. وأوضحت الهيئة الإيرانية في بيان أن قرار الإغلاق جاء استنادا إلى بيان سابق للقوات المسلحة الإيرانية، كما أشارت إلى أن المضيق سيبقى مغلقا إلى حين صدور تعليمات جديدة. ودعت الهيئة الجهات والشركات التي سبق أن حصلت على تصاريح للعبور إلى التحلي بالصبر وانتظار التوجيهات اللاحقة، مؤكدة أنها ستعلن أي مستجدات تتعلق بحركة الملاحة فور صدورها. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة عقب عدوان أمريكي عليها. كان الرد الإيراني الفوري على الاعتداءات الأمريكية على السواحل الإيرانية مبدأ أكد جهوزيات القوات المسلحة واستعداد إيران لكافة السيناريوهات سواء بالسياسة أو الميدان مع دعم شعبي واسع.
2: تجيد إيران اللغة الدبلوماسية وفي الوقت عينه بارعة في التحدث بلغة الصواريخ النارية، لم تترك أي عدوان دون رد، وفرضت معادلة لا مكان فيها للتراجع.
3: الرد التكتيكي الإيراني على تحركات الأعداء هو جزء من اقتدار الجمهورية الإسلامية. موقفنا واضح ولن نتنازل عن حقوقنا قيد أنملة. اليوم المقاومة جسد واحد، وأي اعتداء على هذا الجسد سيواجه برد قوي من جبهة المقاومة.
4: سنرد بقوة أكبر على تهديدات العدو، وواقع الميدان مختلف عما يروج له العدو. طورنا قدراتنا ونحن اليوم أقوى بكثير، والعدو اختبر هذه الجهوزية في الميدان ولحقت به خسائر فادحة. لدينا خطط عديدة وأوراق كثيرة سنستخدمها عند الحاجة. محور المقاومة اليوم موحد بقوة، وأبطال اليمن هم جزء من رجال الميدان في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي.
3: شعبنا العظيم أظهر صمودا أضعف قوة العدو. جبهة المقاومة والحق ستنتصر، وهذا وعد إلهي. أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها ضدنا ومنيت بهزيمة النكراء. جبهة المقاومة اليوم تمتد من هرمز إلى باب المندب، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات.
2: أبناء الشهداء على خطى آبائهم سائرون، الصغار قبل الكبار، لا يعيرون اهتماما للعدو، فواقع الميدان سيبقى عصيا على الأعداء.
5: والد استشهد خلال الدفاع عن الوطن. أنا أيضا سأتابع طريق والدي، وارتديت زي العسكري لأقول أنني أنا أيضا جندي في الجمهورية الإسلامية.
6: الشهداء أحياء وسنتابع طريقهم، ونحن لا نخاف من أمريكا والصهاينة. وأقول للسيد مجتبى الخامنئي، نحن معك حتى النصر.
2: أثبتت طهران إمساكها بزمام المبادرة، ولن تتردد في إملاء حسابات جديدة على من يعتدي على أراضيها.
7: الشعب هنا إلى جانب الساسة والعسكر في خندق واحد للدفاع عن السيادة. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية كرست معادلة القوة والردع وجاهزة لجميع السيناريوهات. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أعلنت باكستان اليوم أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى تسوية بالتفاوض. وقال متحدث الخارجية الباكستانية إن باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة في ظل التصعيد الأخير، ونحن نرى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكون المبدأين التوجيهيين لتحقيق تسوية يتم التفاوض عليها لجميع القضايا الخلافية، مضيفا من الصعب أن نكون متفائلين في ظل هذا التصعيد الجديد، لكننا لم نفقد الأمل ولا نزال منخرطين في جهود الوساطة حد قوله. وتابع: دعونا لا نسدل الستار على دور الوساطة الذي تؤديه باكستان.

0: أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد نحو 3 مواطنين بنيران العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مراسلتنا في غزة عن ارتقاء شهيد وجرح آخرين في قصف العدو لمنزل غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن وجرح آخرون في قصف للعدو استهدف مجموعة من الفلسطينيين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد مواطن ثالث وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء قصف سجوني استهدف شقة سكنية تقع مقابل المخيم المصري شمال مخيم النصيرات، كما أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأة إثر اعتداءات صهيونية على منطقة السلاطين في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي تقريرها الإحصائي أكدت الصحة وصول 7 جرحى إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، كما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 981 شهيدا و3111 جريحا. أكد عضو وفد حماس في مفاوضات القاهرة حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وضمن توافق وطني بما يفشل أهداف العدو الإسرائيلي. بدران أضاف: نواصل لقاءاتنا مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة بهدف إنجاح الجولة الحالية وحماية شعبنا الفلسطيني وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال. واعتبر عضو المكتب السياسي لحماس أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى إلزام العدو الإسرائيلي المجزم بوقف الانتهاكات والجرائم في غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة. وللمزيد تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية والواقع في قطاع غزة مع حديث حماس أو حركة حماس على أن هناك مفاوضات تجري وهناك نوع من التقدم؟
1: إسماعيل، عفوا بندر، يعني فيما يتعلق بالمفاوضات التي وجولة المفاوضات الجديدة التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، تعاملت حركة حماس بروح إيجابية مع المقترحات التي قدمت لها من قبل الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي نتائج حقيقية فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي. الآن إشارة إخلاء لمنزل في محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح تمهيدا لقصف هذا المنزل. هذا المنزل يعود لعائلة صرصور في مدينة دير البلح تمهيدا لقصفه، وهذه إشارة إخلاء حدثت قبل أقل من نصف دقيقة من الآن، وقبلها كان هناك عمليات نسف كبيرة جدا شهدتها المناطق الشرقية في مدينة غزة، وكنا نستمع لأصوات انفجارات عنيفة جدا سمعناها من مدينة غزة في المناطق الشرقية وأيضا في المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. اليوم شهيدين وعدد من الجرحى الفلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. استهدافات حدثت خارج الخط الأصفر في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأيضا في مخيم جباليا شمال القطاع، وأيضا استهدافات حدثت في منطقة جنوب شرق مدينة غزة تحديدا في حي الصبرة في مدينة غزة. وجميع هذه الاستهدافات نتج عنها أعداد من الجرحى وأعداد من الشهداء. الواقع الميداني واقع يعني خطير جدا، التطورات الميدانية تتغير في كل لحظة وفي كل ثانية، الخروقات في تواصل وفي تصاعد من الجانب الإسرائيلي، لا هدوء هنا في قطاع غزة. أيضا فيما يتعلق بفتح وإغلاق المعابر، حتى هذه اللحظة العدو الإسرائيلي يضيق الخناق على سكان القطاع، وخلال هذا اليوم لم يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، وأيضا لم يسمح بمغادرة الأعداد المطلوبة من الجرحى والمرضى. واليوم نحن نتحدث عن أكثر من 20,000 جريح ومريض يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل أن العدو الإسرائيلي يتحكم بفتح وإغلاق المعابر، أيضا يتحكم بهذه الأسماء التي يسمح بها بالخروج إلى خارج القطاع لتلقي العلاج، وفي ظل أيضا منظومة صحية منهارة بشكل كامل في القطاع. العدو الإسرائيلي لا يدخل مستلزمات الإيواء، لا يدخل المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، لا يدخل الإمدادات الطبية اللازمة والعاجلة لتقديمها للمرضى والجرحى الذين يتكدسون بالمئات داخل المشافي. إذن الواقع مأساوي جدا، الواقع الإنساني بالتزامن أيضا مع الواقع الميداني الذي يزداد خطورة يوما بعد يوم، في ظل الحديث عن ما يتم الحديث عنه من مفاوضات وتوصل وحالة من الإيجابية، لكن تحديدا هذه الحالة الإيجابية تتعامل بها حركة حماس مع كل المقترحات التي قدمت لها سواء خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات أو على غرار الجولات السابقة التي حدثت خلال الشهور الماضية. لكن من يفشل هذه الجولات وهذه البنود وهذه الاتفاقيات هو العدو الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقيات وبما نص عليه هذه الاتفاقيات التي بدأت في شهر أكتوبر عام 2025.
0: نعم.
1: وعلى مدار أكثر من 8 شهور لهذا الاتفاق الذي لم يلتزم العدو الإسرائيلي حتى اليوم بما نص عليه هذا الاتفاق، سواء في المرحلة الأولى وحتى عندما تم الانتقال للمرحلة الثانية.
0: شكرا جزيلا لك دعاء رقة، كنت معي مباشرة من قطاع غزة. من مركز كريات جات وسط مدينة أو منطقة صناعية في فلسطين المحتلة إلى قاعدة عسكرية ضخمة قرب سياج الفاصل المحيط بقطاع غزة، انتقال أمريكي إسرائيلي إلى خطوة جديدة بهدف ترتيبات أمنية تعزز القبضة الصهيونية على قطاع مدمر ومنهك، جانب من تفاصيل ما كشفه إعلام العدو في العرض التالي مع الزميل أحمد الشامي. إليك أحمد.
2: نعم بندر، مرحبا بكم. من مركز تنسيق ودعم للعمل الإنساني إلى قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة، باشر الجيش الأمريكي إنشاءها وفق ما كشفه إعلام العدو الإسرائيلي قرب قاعدة ريعيم على مقربة من السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة. هذا الانتقال من كريات غات التي تبعد 20 كيلومترا عن غزة إلى محيطها يظهر انكشافا لطبيعة ودور الوجود الأمريكي من إدارة مركز أمني خلفي داخل فلسطين المحتلة إلى بنية أقرب إلى الميدان قادرة على قيادة ومراقبة القوات والجهات الدولية المنتظرة. موقع رعيم يمنح القاعدة الجديدة وظيفة عملياتية لا يملكها مركز كريات غات الذي كان ضمن منطقة صناعية، فهو قريب من القطاع ومن خطوط الانتشار ومن المعابر والمناطق التي يراد إخضاعها لترتيبات أمنية مرتبطة بخطة ترامب. مركز كريات غات تم إنشاؤه بعيد أيام من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي ضمن ترتيب أمريكي جرى تحت غطاء مقر مدني عسكري متعدد الجنسيات لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات والتحضير لقوة الاستقرار الدولية الخاصة بغزة. القاعدة الجديدة بحسب إعلام العدو لن تكون مجرد نقطة لوجستية بل مقرا عسكريا للجهات والقوات الدولية التي ستصل إلى المنطقة، بما يجعلها غرفة قيادة بديلة عن مقر كريات غات. الحديث عن برج قيادة وسيطرة ومناقصات لمباني متنقلة ثم منشآت دائمة يكشف أن المشروع الأمريكي لا يبنى كترتيب عابر بل كبنية قابلة للاستمرار مرتبطة بإدارة عسكرية أمنية طويلة المدى لمحيط غزة. القاعدة مخصصة لاستيعاب أو قيادة القوات الدولية المطروحة ضمن ما يسمى قوة الاستقرار، وبين الدول التي طرحت مشاركتها أو أعلن التزامها إندونيسيا، المغرب، كازاخستان، كوسوفو، ألبانيا، وإلى جانب أدوار تدريبية لمصر والأردن في ملف الشرطة الفلسطينية. أمنيا ترتبط القاعدة بمشروع أمريكي يتجاوز عنوان المساعدات الإنسانية إلى نزع سلاح المقاومة ومراقبة الحدود وتثبيت مناطق تخضع لإدارة أمنية أمريكية إسرائيلية وتشكيل قوات فلسطينية جديدة تعمل تحت إدارتها. تواجه هذه القاعدة والقوات التي ترسل إليها مشكلة قانونية، إذ لا تعدها الأمم المتحدة قوة دولية، إذ لا تفويض حصلت عليه ولا قواعد اشتباك رسمت لها ولا سيادة فلسطينية نظر فيها. الخلاصة أن القاعدة الجديدة قرب رعيم تؤكد انتقال إدارة غزة إلى مستوى أمني، حيث الولايات المتحدة تشرف قرب السياج على خطوات إعادة تشكيل الواقع الأمني في غزة بما يخدم واشنطن وكيان العدو. إليك بندر.
0: شكرا لك الزميل أحمد الشامي. في الضفة الغربية المحتلة يعيش الفلسطيني جحيما حقيقيا، حيث يحاول العدو إعدام مظاهر الحياة والتنكيل بالسكان والبطش بهم، سواء بآلية جيش العدو أو على أيدي عصابات المغتصبين. يجري كل ذلك بوتيرة هادفة تسابق إعدام الدولة الفلسطينية وسلب مقومات وجودها.
3: تحولت المشهدية في الضفة الغربية من مواجهة يومية بين الاحتلال وأصحاب الأرض إلى ما يشبه الهندسة الجغرافية والديمغرافية الصامتة ضمن استراتيجية تكاملية تتناوب فيها مطرقة جيش العدو العسكرية مع سندال الإرهاب المنظم للمغتصبين اليهود، من خنق طول كرم استيطانيا إلى محاولة شطب الأنوروا في القدس وصولا إلى نيران برقة وعقربة. لا تتوقف آليات العدو عن قضم ما تبقى من حلم الدولة الفلسطينية. الأحدث أو الأخطر هي المخططات الهيكلية، ففي جنوب طول كرم تسارع سلطات العدو الزمن لفرض واقع استعماري جديد باستحداث منطقة صناعية استيطانية كبرى تبنى على أنقاض أراض جرى اغتصابها من ملاكها الفلسطينيين بهدف فصل القرى وإطباق الحصار الاقتصادي والجغرافي على المحافظة. وفي سياق الهدم والتفكيك الجغرافي تكشف محافظة القدس عن مخطط أشد خطورة يستهدف إقامة مجمع تعليمي تهويدي في بلدة كفر عقب. الخطوة عدها الفلسطينيون ضربا في إطار تقويض وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا وإلغاء شواهد اللجوء داخل حدود القدس. وعلى مسافة غير بعيدة تتبادل الأدوار، المغتصبون يتحولون إلى جيش موازن يحرق ويهجر. شرق رام الله تشعل عصابات يهودية النيران في بلدتي برقة والطيبة لترهيب السكان الفلسطينيين، وفي بلدة أم صفا غربا يتكامل المشهد حيث تزرع عصابات جيش العدو بالاشتراك مع المغتصبين شبكات كاميرا مراقبة متطورة تمهيدا لعمليات التنكيل والبطش، فضلا عن وضع الفلسطينيين تحت الرقابة على مدار الساعة. وعن يوميات الاقتحامات المتواصلة على مدار الساعة ليلا ونهارا، شهدت الساعات الماضية عمليات اقتحام في كل من مخيم العين غرب نابلس إلى بلدات جنين وبيت لحم وسلفيت. وفي تطور إجرامي ممنهج تبرز عمليات الدهس العسكري إلى الواجهة متحولة إلى ظاهرة تنكيل بحق الفلسطينيين. سيدة في جنين أصيبت بعد صدم مركبتها، وشاب في عقربة جنوب نابلس سحقته عجلات جيب عسكري خلال التصدي للاقتحام بالتزامن مع رصاص حي أصاب شبانا في البيرة ونعلين.
0: وأقر إعلام العدو الصهيوني بإصابة ضابط وجندي بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الجابريات بمدينة جنين. وباركت حماس العملية وقالت إنها تأتي في سياق تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية، وتؤكد عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المواجهة والتحدي. واعتبرت حماس أن جرائم العدو من قتل واعتقالات واقتحامات وعمليات هدم ومصادرة وتهويد لن تجلب للعدو أي أمن أو استقرار، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز كل السبل والأدوات لمقارعة المحتل الغاشم، داعية إلى رفع حالة التكاتف على كل المستويات لمواجهة المخاطر. ودمر جرافات العدو الإسرائيلي خطوط الرئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات إن ما يجري في الأغوار الشمالية هو إطباق للسيطرة بشكل شبه كامل، وإن السلة الغذائية لفلسطين تتلاشى يوما بعد آخر. وأضاف أن 70% من الأراضي الزراعية لم تعد تصلح للزراعة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية كقطع الطرق وسرقة المياه وقطع الخطوط الناقلة لها. وأشار مزارعون فلسطينيين إلى اتساع الاستيطان الرعوي في الأغوار، وهو ما قلص من مساحات رعي المواشي والأغنام في حرب شبه صامتة تهدد بإنهاء الوجود الفلسطينية.
4: ما يدور اليوم في الأغوار هو إطباق سيطرة على مناطق الأغوار. يعني تتحدث عن سلة فلسطين الغذائية، هي اليوم تتلاشى بشكل كامل. كثير من العائلات الفلسطينية هجرت من هذه المساكن. قطع خطوط المياه هو إنهاء للحياة في هذه المنطقة. لم يبقى حياة فلسطينية في هذه المنطقة، لا يوجد زراعة. 12 أمر عسكري في هذه المنطقة ابتداء من عين شبلي وانتهاء لغاية قرية إلى الشرق من قرية تاسير. هناك هذا الشارع هو من أجل ترسيم حدود جديدة لمناطق الأغوار وفصل مناطق الأغوار عن باقي قرى ومدن المحافظة والمحافظات الأخرى في الضفة الغربية.
5: احنا هنا المستوطن اللي قاعد هون عندنا في الجبل، وهو نفسه ضابط في الجيش، المستوطن نفسه قام بتقطيع خطوط المياه مثل ما انتم شايفين، قام بتجريف الأراضي الزراعية، عملوا استيطان رعوي. الجبال عندنا أصحاب الثروة الحيوانية مش باستطاعتهم انهم يسرحوا في غنمهم في الجبال، في تهديد يومي لأصحاب المواشي والأغنام في الترحيل، بضايقوهم بضربوهم بيعتدوا على الأشخاص اللي موجودين في أي بيت
0: تعود تفجيرات مخازن الأسلحة في معسكرات عدن على وقع تحركات سعودية لإعادة ترتيب أوراق المشهد العسكري في المدينة المتنقلة من إدارة المحتل الإماراتي إلى إدارة المحتل السعودي. ووفق مصادر في المدينة، فقد خلف تفجير مخزن معسكر الصولبان 18 قتيلا وعشرات الإصابات، وتبقى الأسباب مرهونة بالاحتلال.
6: لا تنام عدن على لعلعة رصاص القمع لاحتجاجات أبنائها على افتعال أزمة الكهرباء، حتى تثقل كاهلها أزمة التفجيرات المشبوهة. في منطقة الممدارة بمعسكر الصولبان دوى انفجار كبير هز أرجاء مدينة عدن وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف مجندين ضمن ما يسمى باللواء أول عمالقة. تقول مصادر طبية في عدن إن المستشفيات سجلت 18 قتيلا وعشرات الإصابات. في توقيت التفجير ومكانه، ما يعيد إلى الواجهة أزمة النظام السعودي في إعادة ترتيب أوراقه داخل معسكرات أنشئت وفق تصنيفات إماراتية أكثر منها سعودية. لا تستبعد مصادر ميدانية أن يكون التفجير لإحدى مخازن السلاح عملا متعمدا بحسب ما أظهرته المشاهد، على طريق إعادة ترتيب المشهد العسكري في المناطق المحتلة بالجنوب، بما تتضمن حصر الأسلحة والمعدات وآليات الدعم للعناصر المتعددة الولاءات ضمن خطة إخلاء عدن من المعسكرات، كما أمهل ذلك مندوب الاحتلال السعودي في وقت سابق.
7: في الأيام القادمة، يمكن في 48 ساعة القادمة، سيشهد المواطن في عدن تغييرات إيجابية كبيرة. التوجيهات مستمرة بخروج المعسكرات اللي فيها أسلحة ثقيلة إلى خارج عدن في محيط عدن.
6: في مقابل ذلك، تتبنى جهات تعمل تحت الإمارة السعودية رواية مغايرة تفيد بأن الانفجار يأتي للتغطية على فضيحة نهب سلاح المعسكرات المدعومة إماراتيا خلال المرحلة الماضية. وفي كلا الحالتين تبدو الأزمات في عدن متنقلة من ضابط إماراتي إلى ضابط سعودي تستنزف من دماء أبنائها بما لا يبدو أنها على وشك الأفول. وفي ذلك ما يدعو أبناء عدن وكل المحافظات المحتلة لمراجعة الحسابات وتقييم النتائج بعد عقد من الاستنزاف العبثي لصالح أجندات توسعية لا تخدم اليمن ولا قضية أبناء الجنوب.
0: كشفت تقارير أمريكية أن غرفة العمليات في البيت الأبيض المخصصة عادة لأخطر ملفات الأمن القومي باتت مسرحا لاجتماعات سرية لاحتواء فضائح ملفات بالصين وحماية رأس الإدارة الأمريكية.
8: ملفات المجرم إبستين ما تزال تتفاعل ودائما ما تلقى كقنبلة سياسية على إدارة ترامب. وفي أحدث التسريبات عن حجم ما تسببت به من ذعر داخل إدارة ترامب تشير المعلومات إلى أن الملفات تحولت إلى هاجس يلاحق كبار مساعديه. تكشف مقتطفات من كتاب استقصائي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أن غرفة العمليات في البيت الأبيض المخصصة عادة لأخطر ملفات الأمن القومي باتت مسرحا لاجتماعات سرية لاحتواء الفضيحة وحماية رأس الإدارة. وتؤكد التقارير أن فريق ترامب عقد سلسلة اجتماعات خشية التسريبات ضمت نائب الرئيس ورئيسة موظفي البيت الأبيض ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزيرة العدل ومسؤولين آخرين وسط مخاوف من تصاعد الغضب الشعبي إزاء الملفات. الاجتماعات ناقشت خيارات لا تقل فضائحية عن الملف نفسه من الترويج إعلاميا وعبر مقابلات لمتورطين أو لأعضاء الإدارة بأن ترامب لا علاقة له بالجرائم وصولا إلى البحث عن صيغة لا تكشف كل شيء ولا تحرق ترامب سياسيا في الوقت نفسه. لكن الذعر لم يتوقف عند حدود الإعلام، ففي أروقة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي انفجر الصراع بعد أخذ ورد وتصريحات لوزيرة العدل اعتبرت متسرعة، ولربما كانت تكشف بعضا من الحقائق التي حاولت الإدارة طمسها وفقا لمراقبين. الأزمة تحولت لدعوات لاستقالة بام بوندي قبل أن يتحول سقوطها السياسي إلى شاهد جديد على أن إدارة الملف كانت كارثية. الأخطر أن ترامب نفسه بحسب ما نقل لم يكن يريد الشفافية، بل كان يسعى لدفن القضية بالكامل، وكان ينفعل كلما ذكرت أمامه. من هنا ينطلق متابعون للتأكيد على أن الفضيحة الكبرى تكمن في ردات فعل الرئيس الأمريكي، فلو كان الملف بريئا وبسيطا لما الهلع والاجتماعات فائقة السرية ومحاولات البحث عن مخرجات إعلامية وإخماد قصص الصحافة وتكذيبها بمنشورات ترامب الصبيانية. الأزمة لا تنحصر بالوثائق، بل هي أزمة منظومة كاملة من خدام جزيرة إبستين الذين استغلوا واستغلوا من قبل الصهيونية العالمية للابتزاز وتحقيق مآربها الشريرة، وهو ما يبرر إعادة إشعال نيران إبستين بوجه ترامب كلما حاول الانسحاب من العدوان الفاشل على إيران، وهو ما يثبت من جديد أن العدوان مدفوع بصوت محاضن الصهيونية.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

فهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني الإشعار بالمخاطر تجاه ما يسعى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، هو يدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. بلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، فإن بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ السيطرة والسطوة والطغاة والجبابرة والظالمين.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663355. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
7: يا لطيف الطف بنا واعف عنا واهدنا
6: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: إعلانية. اليمن
1: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أيوب إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأعزاء والمستمعون، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق في أم صوت الوعي والبصيرة.

إذن تحية لكم جميعا أيها الأعزاء المتابعون وجمهورنا العزيز في ربوع هذه البلدة الطيبة المباركة، أرض الخير، أرض الجهاد، أرض الثبات والعنفوان والصمود. نحييكم بأجمل تحية من استوديوهات إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة في هذه الليلة وفي هذا المساء الذي يحمل انتصارات وبشائر بفضل الله تعالى في هذه الحرب مع أعداء الله المجرمين. السلام على شعبنا الحر الصامد، السلام على جيشنا الحكيم المغوار العظيم، السلام على قائدنا الشجاع، السلام على كل حر غيور في هذه البلدة الطيبة وفي كل محور الجهاد والمقاومة وفي كل العالم. السلام عليكم سلام النصر وسلام البشائر والتمكين، سلاما يليق بكم يا صناع الانتصارات ويا أسود الميادين، يا من تخوضونها صولات وجولات. أهلا بكم جميعا مستمعينا ومتابعينا الكرام في هذه الفترة من الآن حتى 12:00 بعد منتصف الليل.

0: بإذن الله. عالمية
1: صافنا عالمية طاحنا عالمية
0: كل مع تصفاء الله بعد ما توقع حرب عالمية وقد اصطف الأحرار والشرفاء في محور الجهاد والمقاومة، وهناك بإذن الله تعالى قوى ودول وجيوش في يوم من الأيام ستنضم إلى هذا الحلف وإلى هذا المحور، محور الحرية، محور الحق، محور العدالة، محور الشرف، محور الشهامة والنبل والكرامة، ليهزموا الصهيونية الخبيثة وأدواتها اللقيطة. إذن أولى البشائر مستمعين الكرام، الآن حزب الله يعلن: أسقطنا طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع هرمز 450 في أجواء الخردل جنوب لبنان بصاروخ أرض جو. إذن المقاومة الإسلامية حزب الله: أسقطنا طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع هرمز 450 زيك في أجواء الخردل جنوب لبنان بصاروخ أرض جو.

إذن مستمعينا الكرام، الجمهورية الإسلامية في إيران صامدة صمود الجبال الراسيات، ومعها وإلى جانبها محور الشرف، محور الحق والجهاد، صامدون أمام التهديدات والغطرسة والجبروت والطغيان الأمريكي الصهيوني، بل إنهم يلقنون بفضل الله تعالى وعونه، يلقنون الصهيونية وأدواتها وأذرعها دروسا قاسية. ها هو المجرم الأحمق الكافر ترامب يتوعد إيران بضربات قوية، فيشن عددا من الغارات على بعض المواقع في إيران، ولكن الرد يأتيه بشكل فوري وحاسم وحازم من الجمهورية الإسلامية في إيران، ليعلن في هذه الليلة بأنه قد توقف وتراجع ويصرح قائلا لن نقصف إيران. ما إن أعلنت إيران عن ردها المرتقب حتى تلاشت لغة التهديد والتصعيد التي ملأ بها ترامب المنابر والإعلام. الجمهورية الإسلامية في إيران كانت قد أعلنت عن استعدادات للرد الكبير والشامل إذا ما استمر العدوان، وطبعا ردت في الساعات الأولى، يعني بعد في اللحظات الأولى للعدوان الأمريكي على إيران هناك رد من الجمهورية الإسلامية في إيران، وسوف نقرأ عددا من المواقع التي استهدفتها والقواعد العسكرية الأمريكية التي استهدفتها الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن الأمريكي ما يفهم إلا لغة القوة، ما يعرف إلا لغة الحديد والنار والرصاص، هذا هو الأمريكي. ما يشتي إلا دعس، وما يشتي إلا مواجهة، وما يشتي إلا قوة تواجهه فإذا به يتراجع. طبعا هذه ليست نهاية المعركة، هم يشتغلون ولكن الأحرار أيضا يشتغلون، كل واحد بيعد من عنده، والنصر في النهاية والغلبة ستكون لمن؟ ستكون حتما لجند الله.

والآن هذه هي تصريحات من قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي. نحذر أمريكا من أنها إذا نفذت أي هجمات ضد إيران فإنها ستتلقى ردا أشد من السابق. يقول أيضا: نيران الحرب ستتسع وستصبح أكثر شمولا وانتشارا مع زيادة حالة انعدام الأمن بالمنطقة إذا هجمتنا أمريكا. إما أن يكون تصدير النفط والغاز متاحا للجميع أو لن يكون متاحا لأي طرف. طبعا هذا أقوى ما في هذه التصريحات. الجمهورية الإسلامية في إيران تعلنها بشكل واضح أن الحصار الأمريكي وأيضا اللي بيشتغلوا مع الأمريكي وانتم عارفين منهم الأنظمة الخليجية المطبعة، أن الحصار الأمريكي على إيران لن يكون بلا رد ولن يكون بلا تكلفة. إما أن يكون تصدير النفط والغاز متاحا للجميع وإما لن يكون متاحا لأي طرف، معناها لا غاز قطري ولا نفط سعودي ولا إماراتي ولا بحريني ولا كويتي. وخلوا القواعد الأمريكية في بلدانكم أيها العملاء تنفعكم. وقد أعذر من أنذر.

إذن مستمعينا الكرام، سوف يكون معنا بعد قليل الباحث والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، سوف ينضم إلينا عبر الهاتف للحديث عن التطورات والمستجدات في الساحة في إيران، في مضيق هرمز، في المنطقة بكلها، وسوف نطالعكم بآخر التطورات والأخبار والعواجل التي تردنا في جبهة محور الجهاد والمقاومة في هذه المعركة التي يخوضها محور الشرف مع محور إبستين، محور الصهيونية، محور الإجرام والطغيان.

قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني يقول الجنوب لبنان سيبقى أرض العزة والمقاومة والصمود، وحزب الله سيبقى كرمز للمقاومة وكرامة الأمة. العميد قاآني على الكيان الصهيوني أن يعلم أن الجرائم المستمرة لن تكسر إرادة الشعب اللبناني ومقاتلي حزب الله المقاوم. إذن هذه التصريحات تأتي في تأكيد واضح وصريح ومبدأ لا يتزحزح على أن وقف إطلاق النار لا بد أن يشمل المنطقة بكلها ولا سيما الجبهة اللبنانية، بمعنى لا وقف لإطلاق النار ما دامت الحرب مستمرة على لبنان. واضح ولا مش واضح أيها الصائنة؟ طبعا أمريكا بتحاول أنها منذ بداية الحرب وبعدين المفاوضات وهذه المستجدات الجديدة بتحاول هي والكيان الصهيوني بكل قوة، وطبعا عبر عملائهم يعني أو العملاء بيحاولوا أنهم يخدموا هذه السردية وهذا الموقف، أنهم يفصلوا الساحة اللبنانية والجبهة اللبنانية عن الاتفاق بين إيران وإيران من جهة طبعا وأمريكا من جهة مقابلة.

إذن مستمعينا الكرام، هل سيكون هناك اتفاق؟ وما هي الدلائل وما هي القراءة لهذا التخبط ولهذا التراجع الأمريكي؟ كان ترامب يهدد بأنه سيكون هناك ضربات قوية على الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن بعد الرد الفوري لإيران في الميدان وكذلك التهديدات الكبيرة والسقف العالي الذي حددته القيادة في إيران، تراجع المجرم المعتوه الأحمق ترامب عن هذه التهديدات، وصرح بأنه لن نقصف إيران، وتحدث عن توقيع لاتفاق قبله الجميع، ويعني كان هناك دور لقطر وما إلى ذلك في هذا الاتفاق يعني. ولكن على كل، هل هذه نهاية المعركة؟ هل هي نهاية الطريق؟ أم أن الأمريكي يظل يراوغ ويخادع ويشتري الوقت ويعد العدة؟ طبعا كان هناك تصريحات لوزير الحرب الأمريكي يوم أمس بأنهم حاولوا أن يستغلوا الوقت، وقت المفاوضات ووقف إطلاق النار، من أجل تعزيز يعني التجسس والمعلومات الاستخباراتية في الميدان، كما قالها بشكل واضح وفاضح. عموما إيران والمحور جاهز لجولة الصراع وللمعركة القادمة، سواء كان الصهيوني والأمريكي يريدون اتفاقا أم لا. ونحن نعرف ونعلم ونتيقن، وأنتم كذلك، أنه نهاية المعركة ما تنتهي هذه المعركة إلا بإزالة الكيان الصهيوني وطرد القواعد الأمريكية من المنطقة بكلها. هذه نهاية المعركة يعني، أو كما يقولونهم هزيمة المحور، تمام، وابتلاع المنطقة بكلها وإقامة إسرائيل الكبرى. هذا هو الخيار الثاني الذي يحلمون به ويريدون تحقيقه، أن يستبيحوا المنطقة بكلها، أن يقيموا إسرائيل الكبرى على أنقاض دولنا العربية والإسلامية، أن ينهبوا ثرواتنا، أن يستبيحوا ويستعبدوا أبناء أمتنا بكلها. ولكن هذا لن يتحقق، لأن الأحرار، لأن الشرفاء موجودون في الميدان يزأرون، ولن يسمحوا بهذا أبدا. لذلك هذه التضحيات التي تقدم، وهذا الصمود، وهذا الثبات الذي سطرته الجمهورية الإسلامية في إيران والمحور، إنما هو دليل قاطع ودليل حتمي على الاستعدادات التي يعني قد اتخذها المحور والأحرار من اليمن إلى إيران إلى العراق إلى لبنان إلى فلسطين، بأن المعركة معركة التحرير قادمة، والصهيوني بيحاول أنه يعني يمنع حدوثها، ولكنها قادمة وآتية بإذن الله تعالى.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق. يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الله الحنبصي، الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: حياك الله أستاذ أيوب ومستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بكم. كان هناك تهديدات من المعتوه ترامب بشن ضربات قوية على الجمهورية الإسلامية في إيران، فكان هناك عدوان على بعض الأماكن، وقابلتها الجمهورية الإسلامية في إيران بردود على بعض القواعد العسكرية الأمريكية. ما قراءتكم بداية للعدوان وللرد الإيراني من ناحية حجمه، اتساعه، نوعية الأهداف التي يعني استهدفت سواء في إيران أو في القواعد الأمريكية؟
1: طبعا أخي العزيز، من يشاهد حتى السياسة الأمريكية المتبعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجد بأن هناك نوع من التخوف من ردود الفعل الإيرانية بشكل كبير وبشكل واضح. ما حصل هو يعني عندما نراجع ونقرأ في التعمق فيما يصدر حتى من تصريحات من المعتوه بالفعل المعتوه ترامب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، على سبيل المثال خلال الأيام الماضية صدر عن أكثر من ما يتجاوز 36 تصريح يؤكد فيه بأنهم على شبه إنهاء يعني على شبه التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأن الأمور تبشر للخير، وبأن ومن ثم يعتاد ينقلب على هذه التصريحات ويذهب إلى الخيار العسكري وإلى تنفيذ عمليات كما حصل يوم أمس من قصف بعض المواقع. وعلى ذكر المواقع حتى التي تم قصفها أو الأهداف، نجد بأنها استهدفت حتى منظومة على شكل على وجه التحديد المنظومات الرادارية الخاصة بالملاحة البحرية، وهذه يؤكد بأن ترامب يسعى إلى أن يخترق المضيق هرمز بشكل أو بآخر من خلال يعني من خلال استطاع القضاء أو محاولة منع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تتبع حركة الملاحة والملاحة وسير الملاحة البحرية في على مضيق هرمز. وهذا ما يسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى تهريب السفن. تهريب يعني تخيل بأن يصل الحال بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها تسعى إلى تهريب السفن بعد أن استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تفرض معادلة صعبة جدا على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وتمنع
0: وحلفائه. نعم،
1: بالفعل وفق الآلية الجديدة التي فرضتها وتفرضها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا الصدد السيد العزيز، نحن نتحدث بأن بالفعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى مرحلة بأنه بالفعل كان مضيق هرمز يستخدم كانت على وجه التحديد دول الخليج تستخدمه للشحنات العسكرية ولتهديد أمنها. لذلك كانت ساعات وكان من الضرورة أن تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن تقوم بهذه الخطوة. لذلك نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة تسعى إلى أن يكون هناك يعني بعد أن فشلت في فتح عسكريا وفشلت في إجبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على فتح مضيق هرمز بناء أو وفق ما كانت عليه أو وفق الرؤية الأمريكية، نجد بأنها اليوم تسعى إلى أن يكون هناك تهريب للسفن، وتسعى من خلال الضربات الأخيرة إلى أنها يعني تمنع أي رقابة على مرور السفن أو على

0: الملاحة البحرية بشكل عام، لكن بصراحة الرد الجمهور الإسلامي الإيراني كان رد قوي جدا. نعم. من ضمن العمليات ومن ضمن الردود التي استهدفت إحدى القواعد كان فيها رادار يعد من أهم الرادارات الموجودة على المنطقة، والذي يستطيع التقاط أو جست يعني يستطيع التقاط نستطيع أن نقول على مسافة ما يتجاوز حتى بلدان الخليجي، وقيمته كانت قيمة باهظة جدا، وكذلك خطورته في المنطقة كانت خطورة كبيرة، لذلك تمت اليوم استهدافة، وهناك اعتراف حتى من قبل وسائل إعلامية البحرينية.
1: نعم في البحرين. نعم
0: صحيح، وتم استهدافه بشكل كبير، وهذه ردت، وهذه أنا في اعتقادي ما أجبرت حتى ترامب، يعني لو لاحظنا أمس تصريح ترامب بأن العمليات ستستمر حتى الليل، حتى اليوم كان يصرح بالأمس بأنه ستستمر العمليات ليومين، وهذه الأول مرة يصرح بها بأن يحدد مدة زمنية، لكنه تراجع حتى في اليوم الأول، تراجع عن قراره أو تراجع عن تهديداته بفعل قوة الرد التي وجدها، وكذلك التهديدات التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الردود أي مساس آخر أو أي استهداف جديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية
1: نعم.
0: سيكون الرد أقوى مما تتوقعه الإدارة الأمريكية. نعم
1: نعم سيدي الكريم، كما أضيف يعني تم استهداف أيضا القاعدتي علي السالم وجابر صباح في الكويت، وتم استهداف يعني منظومات الرادار التابعة للأسطول الخامس الأمريكية في البحرين بمسيرات آرش الانقضاضية، وتم استهداف أيضا قاعدة الشيخ عيسى والأسطول الخامس في البحرين، وتم استهداف أيضا أماكن وجود مقاتلة F-15 و-F-16 و-F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة 12 صاروخا باليستيا. طيب حجم هذا الرد، هل برأيك حجم هذا الرد وأيضا السقف العالي الذي رفعته الجمهورية الإسلامية في إيران بأن ردها سيكون أشمل وأكبر إذا استمر العدوان، وكذلك إغلاق مضيق هرمز، هل كل هذه الخيارات وحجم السقف العالي الذي اتخذته إيران في الميدان ومن خلال تصريحات ومن خلال إغلاق هرمز، هل كلها هي التي دفعت دونالد ترامب للتراجع عن إعلانه استمرار العمليات والعدوان على إيران؟
0: بالتأكيد سيد العز، يعني السياسة الأمريكية، وهذا ما علينا أن ندركه ونشاهده خلال الفترة الماضية، سيد العزيز، الإدارة الأمريكية بعد حرب الأربعون يوم وجدت ردة فعل قوية جدا، ولم تكن تتوقع بأن تكون حتى الحرب تمتد من ناحية سوى بنك الأهداف أو حتى من نوعية الأسلحة التي استخدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم تكن تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك تسعى هي إلى توجيه بين الحين والآخر، إما ضرب ناقلة نفط أو ضرب مثلا جزيرة قشم أو مناطق محددة، وعلى أساس أنها تستمر في هذه العمليات لأطول فترة ممكنة، لكن ردة الفعل التي وقعت بالأمس كانت ردة فعل قوية جدا، كما ذكرت من أهم حتى إلى الرادار الذي ذكرته، ما ذكرته أنت أستاذ أيوب فيما يتعلق حتى مرار الطائرات في الأردن، وهذه طائرة نعم وهي نقطة بحسب حتى اعترافات مراقبين عسكريين بأنها تعتبر نقطة مهمة وتحول استراتيجي حتى على المسار العسكري، كون المعلومة التي وصلت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد بأن هناك بنك أهداف حقيقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لم يكن يطرأ أو لم يكن يخطر على بال الولايات المتحدة الأمريكية بأن تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك أنا في اعتقادي حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإن حاولت الكثير من القنوات أن تصور على أن مضيق هرمز مغلق، يعني أنا أستغرب، يعني بالأمس حتى مع أول عملية تمت ومع أول إعلان أعلن من قبل مقر خاتم الأنبياء فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، كان هناك محاولة لإشاعة بأن مضيق هرمز مغلق تماما، هو ليس مغلق، يعني بدليل بأن هناك على سبيل المثال في أحد الأيام مرت أكثر من 36 ناقلة، ممن ناقلة نفط وكذلك سفينة شحن وغيرها، ممن أخذت التصاريح الرسمية وأخذت السماح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمعنى بأن مضيق هرمز بالفعل يعني كان مفتوح من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمن يتبع أو يستخدم الآلية الجديدة التي أصبحت متبعة في هذا الاتجاه، واليوم عندما يتم إغلاق شامل لمضيق هرمز ويمثل بمثابة ضربة قاضية

0: مهمة أستاذ عبد الله، وتقريبا لأول مرة يصدر مثل هذا الموقف أو القرار من الجمهورية الإسلامية في إيران. يقول: إما أن يكون تصدير النفط والغاز متاحا للجميع أو لن يكون متاحا لأي طرف. هذه تقريبا رسائل لقادة دول المنطقة، بالتحديد الدول الخليجية، بمعنى أنه إذا أراد الأمريكي أن يستمر في حصاره، وهم يقولون هذا، أنه يعني كان هناك تصريحات لترامب بأنه نحن قد لا نحتاج للحرب، يكفي أن نحاصر إيران، والحصار يعني يقوم بالدور اللازم لإضعاف إيران ويعني التضييق عليها ودفعها لتقديم تنازلات في طاولة المفاوضات. ولكن هذا الموقف الكبير يعني تقريبا لأول مرة، ما قراءتك لهذا؟ يعني مسألة تصدير النفط والغاز، يعني كأن إيران الآن تريد إنهاء الحصار بهذه الطريقة. يعني
1: أصلاً هو خيار يعني هذه الطريقة هو خيار أمثل. أنا أؤكد لك سيد واحد استماع يتعلق بهذه الناحية، بأن لا يمكن أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تعيش في حصار، بينما السعودية والإمارات والبحرين وغيرها والكويت وغيرها من هذه الدول التي تعتبر أحذية الكيروسين والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تسرح وتمرح وتستخدم مضيق هرمز في تصدير نفطها وفي تصدير الأسمدة وغيرها، بينما يتم فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذه معادلة لم يعد بالإمكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها. بالعكس، اليوم من يفرض المعادلة على مستوى المنطقة هو محور المقاومة بشكل عام بالفعل، والجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد العزيز من خلال حتى سرعة الرد على الهجمات بالأمس كانت سريعة جدا. يعني اعتدنا بأن يكون هناك أيام تمر حتى من قبل الإدارة الأمريكية، كان هناك أيام تمر لدراسة أي ردود، لكن نجد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح بأنها مستعدة
0: نعم صحيح،
1: مستعدة لكل الخيارات، ويعني ولديها من بنك الأهداف كما ذكرت الأستاذ أيوب، لديها من بنك الأهداف الكثير ما تفاجئ به العدو. أنا في اعتقادي بأن هناك الكثير أكثر من ما نتوقعه.
0: نعم صحيح، يعني البعض يقول إن هناك قواعد أمريكية لم تستهدف خلال الحرب 40 يوما أو 39 يوما الماضية في رمضان قد يتم استهدافها يعني، والبعض يتحدث عن قواعد خارج منطقة الخليج، يعني قد تصل إلى آسيا، قد تصل إلى يعني قبرص، اليونان، تركيا، أذربيجان، غيرها.
1: صحيح، وهناك نقطة مهمة سيد أيوب، بالأمس حتى مع العدوان الأمريكي الواضح تابعنا قنوات، ومنها قنوات خليجية على وجه التحديد، حتى لأذكر بالمثال ونوع من المصداقية على سبيل المثال جزيرة قناة الجزيرة، بالأمس حتى كانت هناك تصريحات من قبل سياسيها ومن قبل المحللين العسكريين بأن الضربة التي وجهت بالأمس للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدوان الذي وجه إليها كان فيه حتى استخدام للأراضي الخليجية التي انطلقت منها الطائرات، والتي ضربت حتى يعني كان هناك نوع وتأكيد من حتى من قبل هؤلاء المحللين بأنه يصعب على الطيران الأمريكي أن يخترق الأجواء الإيرانية بشكل كبير وأن يوجه أهدافها، وإنما تم ضربها من دول مجاورة وحددوها بالاسم، حددوا دول الخليج بأنه تم توجيه ضربات من هذا، وهذا ما يمنح المشروعية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على العدوان بشكل واضح وبشكل كبير.
0: نعم، إذن كلمة أخيرة أستاذ عبد الله، هل برأيك الاتفاق الذي يتحدث الآن عنه ترامب وأنه قريب جدا، يعني هل برأيك سيصمد هذا الاتفاق، خصوصا أن هناك الآن حتى من الطرف الإيراني وكالة فارس وهي تنقل عن مصادر إيرانية تقول: نظرا لقبول أمريكا بنص إيران المقترح فإن احتمالات إقرار هذا النص في الهيئة العليا للنظام مرتفعة. يعني هل هي مراوغة، شراء وقت، أم أنه اتفاق جدي برأيك؟
1: الآن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت كافة أوراقها، لو تذكرنا بعد العدوان توجه ترامب إلى مثلا الصين ليكون هناك لتكون ورقة ضغط، لكن قبل أو فشل في هذه المهمة في الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم يا سيد العزيز حتى ما يتم هذا على المستوى

0: الكريم أن أن أن يدرك هذه الحقيقة. اليوم المفاوضات والاتفاقية التي ستجري هي على الشروط التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليس التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب تقدم في فترة من الفترات ب 16 شرط و 16 يعني 16 شرط كان يحاول أن يفرضها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتم رفضها جملة وتفصيلا. ثم تقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعشرة شروط واليوم المفاوضات والاتفاق الذي يسعى إليه هي على الشروط الإيرانية. بمعنى يا سيدي العزيز اليوم الأمور واضحة في في في في من هو المنتصر واليوم الذي يفرض شروطه والذي يستطيع بالفعل ليس فقط على مستوى الشروط وأن يفرض المعادلات التي تلزم العدو على القبول بهذه المفاوضات. واليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كلمة أخيرة أنا أتوقع بأنها كما ذكرت لك حتى في البداية هي قابلة للخيارات إن كان هناك توجه أمريكي في أن يكون الخيار العسكري سواء على مستوى حرب طويلة أو حتى على مستوى توجيه عمليات كما يحصل في هذه الفترة عمليات قصيرة. الرد الإيراني دائما ما يكون جائز وإن اختاروا السلام فأنا في اعتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أكثر يعني أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية بل هي الوحيدة التي بالفعل تريد أن يحل السلام في المنطقة. ومع ذلك نستطيع القول بأن إيران هي مستعدة لكل الخيارات والتوجه اليوم إن كان حقيقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال السلام فإيران هي قابلة وهي يعني لديها من حتى حصانة في المفاوضات. هي يعني فاوضت الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى عقود وتعلم حتى ماهية العدو الأمريكي وتدرس نفسيته بشكل واضح وهي تنطلق من هذا المساء. نعم.
1: إذن أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحلل السياسي عبد الله الحنبصي كنت معنا عبر الهاتف. تحية لك.
0: شكرا لكم سيد العزيز في أمان
1: في رعاية الله.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: مستمعنا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الفترة المسائية من إذاعة أفاق فم صوت الوعي والبصيرة. نتحدث عن آخر التطورات والمستجدات من عدوان أمريكي على إيران ورد إيراني مزلزل على القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت، ويعني تدمير عدد من الأهداف المهمة لأمريكا، منها الطائرات F-15 و-16 و-35، وكذلك الرادارات المهمة، وكذلك تهديدات إيران بالرد الكبير والواسع في الساعات القادمة، وكذلك إغلاق مضيق هرمز. كل هذا دفع المجرم ترامب للتراجع وإيقاف العدوان على إيران. إذا مستمعينا الكرام، سوف نقرأ لكم كل جديد، يعني إذا بها أي جديد، تصريحات جديدة، مواقف جديدة، أخبار جديدة عن طالعكم، ونقرأها لكم على الهواء مباشرة. ونتيح الآن المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم، الرسائل النصية، كل ما تريدون قوله حول هذا الموضوع، لأن الآن المعركة معركة حق أمام باطل، ومعركة إسلام أمام كفر واضح، والأحرار في محور الجهاد والمقاومة مصطفون متراصون، ينسقون في تيار واحد وفي هدف واحد أمام هذه الهجمات الصهيونية الأمريكية. في النهاية بإذن الله تعالى سيكتب النصر للمسلمين، أما الهزيمة فهي نصيب الكافرين والمنافقين. 77-288-20-88 للإتصالات وللرسائل. من جديد 77-288-20-88. طيب، في معنا مكالمة، أول مشاركة، وطبعا ننوه للمتصلين أنه الاختصار في المشاركات عشان يكون هناك مشاركة أكبر لعدد أكبر من الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. طيب، أول مشاركة معنا أبو صايب شديق، أهلا وسهلا يا أبو صايب. مساء الفتوحات والبطولات والانتصارات.
1: كيف أنت أستاذ أيوب؟ كيف حالك؟
0: حياك الله يا أبو صايب، أهلا وسهلا.
1: وعيد مبارك مؤخرا، وكل عام وأنتم بخير وعزة وكرامة إن شاء الله.
0: وأنتم بخير إن شاء الله وعزة وكرامة.
1: فصدق الحق وزعق الباطل إنه كان زوجة.
0: إن الباطل كان
1: زوجة. سلام الله عليكم أيها المجاهدين في إيران، سلام الله عليكم. ضربت أمس واليوم هذا ساعة ضربة حق الأربعين اليوم الأول حق رام الله. في يوم واحد حققوا اليوم هذا على كل لا عاد هدا قواعد ولا عاد أهداف ولا عاد كل عندنا زعلين هؤلاء مزارات الحرم الأراضي العربية والإسلامية يا عدا الله يا كفار يا يهود والعملاء والخنازير حقكم هؤلاء معكم أيضا يرحلوا من البلاد وتطهير البلاد كامل. سلام الله عليكم وسلام الله على كل القادة العظماء والشهداء العظماء، سلام الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا جزيلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمت. في تصريح للسفير الأمريكي لدى كيان العدو مايك هاكابي يقول: لا أريد لمسيحيي الولايات المتحدة أن ينسوا أن سبب وقوفنا إلى جانب إسرائيل ليس سياسيا بل لروابطنا الدينية. شوفوا، يعني هذا يوضح أن المعركة الآن ما هيش معركة يعني معركة سياسية مثلا فقط، بل هي معركة دينية. العدو يعلن عن ذلك ويصرح عن ذلك، فنحن كمسلمين يجب علينا أن نتحد وأن نخوض هذه المعركة من منطلق ديني ومن منطلق إنساني، وبعدين بقية يعني المنطلقات تأتي تباعا. لكن المنطلق الأول هو معركة حق وباطل، يعني معركة كفر وإسلام، فماشي المسألة مع سلاء عشان الزلط وعشان الفلوس وعشان لا هذا كافر، هذا مفسد، هذا منحرف، يريد أن يقتلك. لماذا؟ لأنك مسلم، لأنك تعبد الله، يريد بك أن تعبد الشيطان، يريد أن يقتل الأطفال والنساء ويستعبد الناس. لذلك الآن المعركة بيننا كمسلمين من جهة، وبيننا وبين الأمريكي والصهيوني والمنافقين من جهة أخرى، هي معركة دينية. هذا هو المعيار الأول. مرحبا معنا مشاركة.
1: مساك الله بالخير يا عمك عبد العظيم أستاذ أيوب، يحفظك ربي ويعيدك مبارك وكل عام وأنت بصحة وعافية.
0: مساء البركات والنعيم، أهلا وسهلا وأنت بخير إن شاء الله.
1: سيد القائد يحفظ الله، سيد القائد سلام الله على إيران، إن شاء الله يرحلوا الأمريكيين ويعود حقهم، هذا هو أسيب دواسيسهم،
0: الله مع الله
1: مع الله الله يحفظك
0: يا من للجميع. 77-288-20-88 معنا اتصال ايضا الشيخ صالح الجيد. يا مرحبا.
1: يا مرحبا يا استاذ ايوب, مساك الله بالخير سيدي.
0: مساء الانوار والانتصارات والنعيم,
1: وجمعتكم مباركة عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين والمشاركين.
0: يا مرحبا, اهلا وسهلا على الجميع ان شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين. احنا سمعنا ابو صادق سبيك, نسال من الله ان يجي حضرته وكل امراض اليمن ومحور المداومه, وسلام الله على السيد الشاهد سيدي عبد الملك, وسلام الله على المجاهدين في محور المقاومة جميعا, وسلام الله على إيران الإسلام الذي مرغت أمق اليهود والنصارى والكويت. يا أخي أيوب, يا ودوب يعني كثير كثير في الوقت الحالي, بينما كان يعني الكويت مع الإسلام يعني ومع محور المقاومة, ولكن اليوم عندنا طلع بين الأمير المنبطح ربيناهم بأنهم مسترعين لليهودو, ولكن الطريق هو قروسكم إن شاء الله سواء من اليمن أو من إيران الإسلام. سلام الله على كل محور المقاومة وقاداته من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى غزة إلى الضفة إلى العراق, الحمد لله رب العالمين. إحنا معاهم بيت وبالك, لو بينا قوت عيالنا لو سارت رؤوسنا احنا على الحق, وغيرنا هؤلاء اللي يحبوا المصارعهم على الباطل, هم يختموا اسرائيل وامريكا ويختموا الشيطان, واحنا نسير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى ما يريد الله ورسوله والامام علي واعلام الهدى. سلام الله عليكم في هذه الاذاعه المحترمه اذاعه آفاق, وسلام الله على كل الشعراء والادباء والمؤمنين الذي يستشعروا مسؤوليتهم, وسلام الله على ابو عبد الله العلوي وعلى كل الاوفياء في الجمهوريه اليمنيه, وجمعتكم مباركه وتصبحون على خير, وتقبلوا تحياتي الحميده الشيخ صالح الجيد على ما بقرص من القبيل اليمني سيدي.
0: عشت, الله يحفظك ويعافيك, مع الله في رعاه الله. 77-288-20-88 3-3-0-8-0-1 3-3-0-8-0-2

0: طيب معنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو مساء النور والخير استاذ ايوب.
0: يا مساء الانوار والبركات النايم.
1: السلام عليكم. ابو الشيخ صالح حجيت ابو عبد الله عن ونزل.
0: حياكم الله. اهلا وسهلا. هو بيسمعك.
1: هلا اردو عليكم معنا قصيده.
0: تفضل.
1: قلت يا الحين شريحات البيانات والعواجل وفرح قلوب الصابرين. صرح بيانات المسير والزلازل المفجر رب العالمين. قال ابن اليهود يركب عدوان سافر دكتور طفل الجنين على حنف لا ذلك سبل المنازل عدوان على لبنان على ايران والناس نايمين واستخدموا ضد العرب اقبح وسائل حان الجهاد يا مسلمين. يا البحر الاحمر دمروا كل الحامل ونغرق المتفرعين يا مفر الاحرار طالما ضيق وافل فوق الخضع والطامعين هذا اليمن رجال هاكم من القاتل مساند المستضعفين مع ابن بدر الدين حياه بالقبائل مع امير المؤمنين. قال الناس حرز الناجع بنار الجرام للحرايا الجاحدين ابن اليمن مع الفلسطيني مواصل لك تردوا للسنين يا محور الاحرار قدوا للمراحل راح تشعروا في الظالمين. يا اهل الخليج بس مضحك فيه تخاذل ليش تقبلوا الكافرين فرعون امريكا يقول عدوان فاشل وهل الخليج الداعمين ولا واحد الاخر قبلها وجر جراحل ترحل جماعات بنيامين يا مرتزق عين المفار يا كل الحامل مع الهوض مستحيلين رصاص محرق ما صلى كل كافر وشطار مفجرين قرر مش نقعد موت ناس كل خامل يا شل تبليش العين والله لو يضربون سلاح تدمير الشامل لو يحشدوا الكل لو يحشدوا كل الجيوش اي والله الناس عابجين يا كل الناس راجع الى سنازل ورا سكوت للمجربين نحمي بلدنا جبالها وصاح يا الله انا عارف توكلين يا الله انا عارف توكلين سلامتك. الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعن على اليهود النصر الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح لسانك مع الله قواك ربي. وتحية للأحرار الصامدين، تحية للشرفاء، تحية لمن يصرخ في وجه أمريكا، تحية لكل حر غيور يرفض هذه المذبحة الشنيعة التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل بحق أمتنا بل بحق العالم. أمريكا هي رأس الإجرام، أمريكا هي مصدر الشرور، هي وإسرائيل. أمريكا هي أم الخبائث، ومن يواجهها ومن يتصدى لها ومن يقاتلها ومن يحاربها هو الشرف كله. أما من يقف مع أمريكا ويجند نفسه خادما وعبدا ذليلا لها فهو العار وهو السوء وهو الانحطاط بعينه وبنفسه. معنا مشاركة نقول له.
2: السلام عليكم أخي العزيز أيوب إدريس وجميع الأخوة العاملين معك المجاهدين في الجبهة الإعلامية بإذاعة آفاق.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: وكما هي أيضا لأخواني المشاركين والمستمعين جميعا
0: يا مرحبا حيا بك لك التحية.
2: طبعا نقول في برنامج الليلة بأنه نقول للأعداء ونقول أيضا رسالة للأخوة المسلمين والعرب نقول لهم بأننا ميداننا واحد وعدونا واحد وساحتنا واحدة أصبحت اليوم. نقول لهم ولا زمن الهيمنة والغطرسة والتكبر والطغيان واليوم بإذن الله تعالى نحن ننعم بالخير الكثير في تحت قيادة أعلام الهدى في هذا الزمن الذي كسر يعني جبروت واستكبار أمريكا وإسرائيل. نقول لهم يعني بأنه ما كان قبل عيد الولاية ليس كما بعد. فنحن اليوم تولينا الله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: اللهم صل
2: وسلم. نقول لهم بإذن الله تعالى يعني ها هو مصيركم وهو يعني وعد الله يسلقكم من أطراف الأرض إلى تحقيق يعني هذه الأخيرة هذه المدة الأخيرة أو هذه الفترة الأخيرة التي وعدنا الله تعالى سبحانه وتعالى بالنصر لأنكم أصبحتم تمثلون تهديد العالم والإنسانية بأجمعها للإنسان والحيوان.
0: صحيح.
2: ولكل الحياة
0: وللبيئة ولكل شيء. نعم لأنهم هم يفسدون كل شيء. نعم
2: نعم كما قال الله تعالى عنهم أخبرنا بذلك في كتابه الكريم. نقول للأخوة العرب كما قلت سابقا سمعتك في بداية هذه الحلقة أنها يعني هؤلاء الكفرة وقادتهم يقولون بأنها حرب دينية. نقول لهم ونحن أوجب الله علينا أن نتحد جميعا وأن نقاتلهم من باب الدين جميعا وأن نجعلها حرب دينية كما يجعلونها حرب دينية. هي واجبة علينا أن نقف جميعا ونحيي إخواننا في محور المقاومة في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن. نقول لهم يعني توكلوا على الله لكم التعالى يمد على أيديكم وتشيد مواقفكم. وأمريكا كما قلت في بداية الحلقة لا تعرف إلا الدعس والصميل، فإيران اليوم تستخدم كلما ضربت هؤلاء المستكبرين ضربوا تستخدم لهم عصا غليظة أكبر من العصا الغليظة السابقة، هكذا لا يعرفون إلا هذه المواقف.
0: نعم. إذن
2: صلى الله وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. اللهم إنا تولينا وتولينا رسوله وتولينا الإمام علي وأعلام الهدى من أمرتنا بتوليهم سيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وصلى الله وسلم على سيدنا
0: اللهم صلي على وآله. سلمت، شكرا جزيلا لك، حفظك الله ورعاك، تحية لك. في أمين الله. 77-22-88. طبعا للتنويه، لأنه قبل شوية أخطأنا في التنبيه بالأرقام الثابت الأرضي، بينما لا توجد يعني معطلة للاتصال وللرسائل عبر الرقم موبايل فقط 77-22-88. معنا اتصال. ألو.
3: يا مساء الخير والعزة والكرامة.
0: مساء البطولات والانتصارات والفتوحات.
3: تحياتي لك والجميع المستمعين والجميع المشاركين في إذاعة آفاق.
0: حيا بك، أهلا وسهلا، لك التحية.
3: أنا بشير بيش، نقول للعالم أجمع، فالجبهة نحن في خندق واحد، اليمن ولبنان وإيران وفلسطين والعراق.
0: نعم.
3: والله لم نتراجع ولا نكل ولا نمل من هذا الانتصارات لما ننكل بأعداء وحينما كانوا، ونبارك لإخوتنا في لبنان على الانتصارات وعلى ثباتهم وتصديهم لأولئك الطغاة أسد البرادة والخنازير.
0: نعم.
3: ونقول لسيدنا عبد الملك قصير بنا، فالله إنا معك ولا نكل ولا نمل فيما أنت تأمرنا به. وتحياتي لك والجميع المستمعين، ونقول للعالم أجمع النصر إن شاء الله حتما قريبا بإذن الله،
0: بعون الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر. سلام يا بشير، سلام، قواك ربي، مع الله. 77-22-88.

0: معنا مشاركة، مرحبا.
1: أهلا بك، مساء
0: النور. مساء النور، من معنا؟
1: أبو يحيى بن محويش.
0: حياك يا أبو يحيى، تفضل.
1: حياك يا أيوب الجيش.
0: حيا بك، تفضل.
1: نحيي الشعب اليمني وعبد الملك العوزي والقوة في إيران ولبنان، ونحيي الأحرار جميعا.
0: نعم، لهم التحية والسلام، كل حر كل غيور كل شريف مواجه لأمريكا. نعم، لك التحية أنت أيضا.
1: ولكم جامع يوم شعب الجزيرة. لما يفهموا هذا العرب
0: قوم شعب الجزيرة، الله بشر إن شاء الله تسمعه.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك وتبقى على خير وعافية والنصر إن شاء الله قادم.
0: سلمت، مع السلامة. 7728888.

الطيب في الآن تصريحات أيضا للسفير الأمريكي عشان بس يكون البعض في الصورة أنه الآن هم يعني بيحاربونا من منطلق إيش؟ من منطلق ديني، تمام؟ من منطلق ديني، من منطلق باطل يعني. بيقول لأنه قبل شوية قال في تصريحات، قال لا أريد لمسيحيي الولايات المتحدة أن ينسوا أن سبب وقوفنا إلى جانب إسرائيل ليس سياسيا بل لروابطنا الدينية. وبعدين إيش رجع قال؟ قال الرئيس ترامب فعل الشيء الصحيح عندما اعترف بالجولان. وبيقول السر في إسرائيل ليس السياسة والاقتصاد ولا الدبلوماسية ولا الجيش، بل إن الله وضع يده على الأرض. أفضل أصدقاء إسرائيل هم المسيحيون الإنجيليون المؤمنون بالكتاب المقدس وخصوصا من أمريكا. هذه رسالة طبعا لبعض المسلمين المغفلين الذين يعتقدون دائما أنه يعني هي حرب سياسية وما فيش داعي، وهؤلاء مش هم أعداءنا ولا هم مفكرين فينا ولا وين احنا وين أمريكا وما يشتوا مننا وهم شابعين زلط ما عاد يشتوا مننا شيء. أخي هؤلاء أعداء، هؤلاء مجرمون، هؤلاء يريدون تخيل أن يخرجونا من الدين. يعني أنت عندما تشي تصلي وتصوم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم لا يريدون هذا حتى، يعني لا يريدون لك أن تبقى مؤمنا، أن تبقى، هم يريدون أن تنسلخ، أن تخرج، أن ترتد، أن تكفر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني عتوقع يهودي زيهم، تمام؟ في هذه الحالة يرضوا عنك، يقولوا خلاص هذا قد هو صديقنا، لكن ما دام أنك مسلم أنت عدو. حتى لو ما أعلنت أنت لهم العداوة هم معلنين لك العداوة، بحيث أنه ما يجيش واحد يقول احنا بنستفزهم، احنا بنتحرش، احنا بنشاغلهم، احنا لا، هم لاحقين بعدنا، بعدنا هم محارب لنا من عندما جاءت الرسالة الإسلامية، واليهود بعدنا بعدنا تآمروا على النبي وتحالفوا على النبي وخدعوا يعني المسلمين واخترقوا المسلمين. لذلك حربنا مع هؤلاء اليهود المجرمين هي حرب دينية وحرب وجودية وحرب مستمرة لن تتوقف إلا بزوالهم من منطقتنا وبإلحاق الهزيمة والنكال بهم وبمشروعهم وبمؤامراتهم.

0: اياد انينا معنا اتصال نقول الو.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الانوار والبركات.
1: حياكم الله يا ابا حتى ابا.
0: بقيت يا سيد الناس.
1: حياك الله.
0: اهلا وسهلا.
1: والله تحيي محور المقاومه كامل.
0: نعم لهم التحيه لكل الاحرار لكل الشرفاء.
1: كلهم الاحرار الشرفاء نحن. هذا المعسوف هذا ترمبا هذا اليهودي هذا الملحوظ. والله انا بلاته يعني قدوم مخرف.
0: نعم احمد
1: والله ما يسوي اي حاجه
0: ان شاء الله زوال امريكا سقوط امريكا على يديه
1: زوال امريكا ان شاء الله
0: ان
1: شاء الله
0: باذن الله تعالى
1: والله معانا ان شاء الله
0: الله معانا نعم
1: يلا والله معاكم
0: تسلم يا سيد الناس حفظك الله
1: يلا في امان الله
0: في امان الله وحفظه مع السلامه 7-7-2-88-20-88 إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة

إذن محور الحرية، محور الجهاد، إلى انتصار بإذن الله تعالى. ها هي أمريكا التي كانت ترعد وتبرق وتهدد العالم وتخضع الشعوب والجيوش والحكام، ها هي تتراجع أمام صمود وثبات الأحرار في إيران واليمن ولبنان والعراق وفلسطين. أمريكا العظمى، أمريكا التي تخضع لها البلدان، أمريكا التي كانت وما زالت إلى حد هذه اللحظة تحكم كثير من البلدان، تحكم كثير من البلدان، يعني بقواعدها، بأوامرها، باقتصادها، بإعلامها، بفنها، بأفلامها، بكل شيء، بثقافتها. ولكنها تراجعت وهزمت وولت الأدبار أمام ضربات الأحرار المجاهدين في محور الجهاد والحق والمقاومة. وما هذه إلا البداية، أما النهاية فهي انتصار عظيم للأحرار الشرفاء من المسلمين، وهزيمة مدوية ومنكرة لأمريكا والإسرائيل، إزالة لإسرائيل وطرد وإذلال للقوات الأمريكية المتمركزة في هذه المنطقة العربية والإسلامية. وهذا اليوم سوف يأتي. نعم، هناك تعب، هناك عناء، هناك تضحيات، هناك دماء، ولكن هناك استعداد وهناك جهوزية. إن نحن صدقنا الله وتوكلنا عليه ووثقنا به وتحركنا في كل الميادين، كلا فيما يخصه، كلا فيما يتقنه، فبإذن الله تعالى النصر سيأتي، النصر سيأتي. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

طيب الآن نبدأ بقراءة رسائلكم أيها الأعزاء المستمعون. مساء الخير، التحية لسيد القائد والقوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير، والتحية لمحور المقاومة في غزة ولبنان والعراق وإيران والعراق وإيران، ونقول للأعداء لا نخافكم. المرسل عبد العزيز الشهراني ويطلب زامل الوعد الصادق. هو

أرواحنا أولادنا فداء لإخواننا في إيران وفلسطين ولبنان والعراق، وفداء لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفداء لهذا الشعب. الخزي للعملاء والمرتزقة. أخوكم عبد العزيز الحرضي. قواك ربي.

السلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعة مباركة مقدما عليكم وعلى جميع المجاهدين في كل محور المقاومة. الآن العرب فهمت على إيش الحرب. الحرب حرب بين الكفر والإسلام، لكن تشتي الصدق، اليهود جنبنا، السعودية والإمارات، الحرب عليهم واجب. تحياتي أبو سليمان سراج، ويطلب زامل يا سلام الله على انصار الرسالة. عشت عشت يا أخي العزيز، يا سلام الله على انصار الرسالة. مش هو موجود؟ ابحث كذية، إذا لقيته سابر، وإذا ما لقيته ادي له زامل على ذوقك، يعني أنت ذوقك ما شاء الله يا عادل. طيب نقرأ رسالة أخرى أيضا. هذه الرسالة طويلة يا أخي الكريم. لماذا ما بتنشط دول المحور وتقوم بمساندة أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان؟ يا أخي الكريم، بالنسبة لحكام العرب فهم معروفين أنهم جواسيس، وبيشتغلوا بنفس الوقت تبع الإمبريالية الرأسمالية لتحطيم وتدمير وتدنيس الدين ومحاربة الله ورسوله. يكفي الذي يجري في فلسطين ولبنان، الذين خرجوا من ديارهم بدون حماية من العرب، يعني هذهم بايعة، باعوا فلسطين ولبنان. أين الحمية والغيرة والدفاع؟ وأين طوفان الأقصى؟ طيب أشكرك القادي، أخوك القادي أبو كربلاء. طيب أخي العزيز، هناك تنسيق وهناك وحدة الآن بين محور المقاومة، محور الجهاد والمقاومة، هناك تنسيق وهناك يعني تعاون، وهناك تواصل، وهناك تراص، وهناك عمل مشترك. من قال لك إن ما فيش عمل مشترك؟ الآن الأمور طيبة الحمد لله، أفضل أفضل بكثير من مما سبق. كانت من قبل أمريكا وإسرائيل بيستفردوا بأعضاء المحور كل واحد لحالة، الآن إحنا في مسار واحد ومبدأ وحدة الساحات يتم تعميده يوميا بالسلاح، بالدم، بالتواصل، بالتنسيق، بكل شيء. فالأمور بإذن الله تعالى إلى نصر إن شاء الله. أبو ماهر الشيخ بيقول هناك محوران في المنطقة. المحور الأول هو محور رجال الله المؤمنين الأحرار، وهو محور الجهاد والمقاومة. أما المحور الثاني فهو محور الكافرين والمنافقين المنبطحين تحت أقدام اليهود والنصارى. شكرا جزيلا لك.

ورسالة: مساء الخير، أحيي القوات المسلحة على ضرب إسرائيل، وأحيي المقاومة الإيرانية. معك غمدان البجل من محافظة دمار. تحية لك يا غمدان وللشرفاء جميعا. أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة يا رب، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم أصحاب عقيدة يريدوا أن ينهوا الإسلام. صحيح، هذا هو الواقع.

طيب رسالة. السلام عليكم وتحياتي للسيد القائد، ونقول اضرب بيد من حديد على الصهاينة والأمريكيين والمنافقين، ونقول للشعوب العربية حان وقت الجهاد ضد اليهود المغتصبين والعرب. تحياتي أبو ريان البخيتي من باجل محافظة الحديدة، تحية لك. ورسالة مساء الخير، رسالتنا إلى محور المقاومة والجهاد المقدس، نحن اليمنيون إلى جانبكم، نقول لكم لا تتوقفوا حتى ترحيل أمريكا من الشرق الأوسط. جواد جواد.

رسالة تقول نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوة الصاروخية وإيران المرسل عبد الولي منصور منصور العباسي. ورسالة مساء النصر يا أخي أيوب شوقي ومحمد الجابري، سوف يغلق كل البحر على العدوان، باب المندب ومضيق هرمز مدى على المدى الطويل. صادق الزماني من عمران حبور ظليمة، شكرا جزيلا لك، وكل شيء في وقته، ويدنا على الزناد ومستعدون للجهاد.

0: عدد ينخان ما يحتار.
1: يا مساء الخيرات والمسرات والبركات والنصر والعزة والكرامة، كيف الحال يا أخباركم يا أولياء الله وجمعتكم باركة والنصر وشموخ وإباء وتمكين يا رب. تحياتي المرسلة أم كربلاء الوادعي عمران بني صريم، لو سمحتوا زامل نبراس المعالي لأبي البتول الجرادي، شكرا جزيلا، إن شاء الله تسمعوه. مساء النصر والثبات، أن الاتفاق مستحيل ولن يتم، وستعود الحرب وسوف تخرج إيران والمحور منتصرا بإذن الله. ترامب فشل من تحقيق أي هدف، وشكرا للأخ الأستاذ أيوب وطاقم أفاق أبو شاب القصاري عمران جبل يزيد.

قوة القوامانة. طيب رسالة تقول: لقد فشلت أمريكا وربيبتها في كسر إرادة أمة رأت في الموت معبرا نحو الخلود. نحن لا نرى في قاموسنا هزيمة، فإما نصر يزلزل عروش الغاصبين أو شهادة ترتقي بنا إلى ذرى المجد. إننا اليوم نكتب الفصل الأخير من حكاية الاحتلال بلهب يحرق أوهامهم وبقوة إيمان تتوق لاقتلاع جذور الطغيان. فالعهد عهد الكرامة والوعد وعد الصادقين. لا بقاء لغاصب على أرضنا ولا خيار أمامنا إلا النصر. المرسلة ندى العسل، أحسنتي. رسالة من جبهة العزة والكرامة: نشد أيدينا على أيدي إخواننا في محور المقاومة، نحن معكم في أتم الجهوزية والاستعداد، أيدينا على الزناد ومنتظرون للإشارة من السيد المولى. مع تحيات أبو أيهم خليل وحزب الله خليل. قوة.

0: هي بالله، ولن نخذل القدس بإذن الله. الرسالة تقول: أيها الإخوة، اليوم هذا المشروع القرآني العظيم بقيادة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هو المشروع القوي والوحيد في الساحة الإسلامية الذي يواجه المشروع الشيطانية بقيادة محور الشر وحزب الشيطان أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. إن حزب الله هم الغالبون، أما حزب الأشرار فهم الخاسرون حتما. المرسلة أمل المقداد.
1: هو

ثورة ثورة ثورة ثورة دم دم مساء النور مساء النور أخي أيوب. طالما وقد سارت حربا دينية لا تراجع على تهاون والنصر حليفنا إن شاء الله فالإسلام لا يهزم. كفانا تفاوضا وحلولا كاذبة محشوة بالزيف والاحتيال والخداع. حرب نخوضها والله مع المتقين. المرسل حسن العجم خولان الطيال قوة قوة قوة.

رسالة نهنئ الدولة الإسلامية الإيرانية بتطهير 25 موقع، وشكرا للبنان على إسقاط طائرة للعدو وإحراق دبابتين. أبو عبد الله المؤيد من جبهة بني حسن ويشتي زامل حسين الطير. دواك ربي النجمي. مساء الخير وجمعة مباركة للجميع، معكم محمد حزام الحباري وآخر زامل لعيسى الليل. مساء الأنوار والبركات وبشر بعزك. نقول للعرب والأعراب والمسلمين جميعا، اتركوا الآن أي حسابات أو مسميات سياسية أو مذهبية أو غيرها، اتحدوا وكونوا أمة واحدة وجيشا واحدا في صف الحق تحت قيادة آل بيت النبي، تدافعون عن دينكم وعرضكم وأرضكم. فها هم قادة اليهود والنصارى يصرحون بأن اتحادهم وحربهم ضدنا واتحاد وحرب عقائدي أو كما يسمونها حربا دينية. أخوكم محمد الحربي أفلح الشام من محافظة حجة، تحياتي لك. أحسنت. رسالة، أسعد الله مساءكما أيوب وعادل. وقف محور المقاومة في وجه الأعداء فكان السد الذي تحطمت عليه كل موجات الغطرسة. قوتهم ليست في عدد السلاح بل في قلب مؤمن لا يعرف الانكسار. كلما اشتد الظلام زاد نور يقينهم، وكلما ضاق الخناق اتسع صبرهم. واجهوا القصف بصدور مفتوحة وردوا التهديد بثبات الجبال. الأعداء حسبوا المعركة أرقاما فخسروا حين اصطدموا بعقيدة من طهران إلى غزة إلى بيروت إلى صنعاء. جبهة واحدة وروح واحدة لا تلين. قوتهم أنهم لا يقاتلون لأجل غنيمة بل لأجل كرامة لا تباع. كل شهيد يرتقي يصنع ألف مقاتل يخلفه على الثغور. كسروا هيبة العدو وأسقطوا أوهام الجيش الذي لا هزم. صبرهم حفر خنادق في قلوب الأعداء قبل أن يحفرها في الأرض. إيمانهم رصاصة لا تخطئ وعزيمتهم نار لا تنطفئ. هكذا يكون محور المقاومة، قوة في الحق وشدة في وجه الباطل وثبات لا تهزه الرياح. ومن أراد أن يعرف معنى القوة فلينظر إلى من قاتل الدنيا كلها ولم يركع. تحية لأيوب عادل وزامل لحسين الطير المرسلة بيان عز الدين من الضالع. شكرا جزيلا لكم.

إذن مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة المسائية قدمناها لكم عبر أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نشكركم على طيب الإصغاء وحسن المتابعة وجمال المشاركات الرائعات المليئات بالوعي والبصيرة والعزة والإيمان والبأس الشديد. النصر عاقبتنا وهو وعد الله الذي لا يخلف أبدا وعده وميعاده. النصر قادم وحاسم وجازم ومقطوع ومؤكد، لا شك ولا ريب في ذلك أبدا. فلنثبت الثبات الثبات والتوكل على الله والاستعداد والتعاون بكل ما لدينا، بكل ما أمكننا من قوة، مع قواتنا المسلحة ومع أجهزتنا الأمنية، وأن نكون سدا منيعا أمام مؤامرات ومكائد المجرمين وأدواتهم الجواسيس. والهزيمة بإذن الله تعالى ستكون من نصيب أمريكا اللعينة وإسرائيل الخبيثة وأدوات النفاق الوضيعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. فحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي احسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، ومن أطاق السواك مع الطهور فلا يدع.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: الهمزة واللمزة.
5: الهمزة واللمزة.
4: وردت هاتان المفردتان في سورة الهمزة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والهمزة وصف مشتق من الهمز، والهمز أن يذكر الشخص عيوب الناس أو يسخر منهم في غيبتهم. واللمزة وصف مشتق من اللمز، واللمز أن يؤذي غيره بذكر عيوبه أو السخرية منه بحضرته. فمعنى الهمزة واللمزة متقارب، إلا أن في اللمزة دلالة على جرأة أكثر، حيث يظهر العيوب أو يسخر صراحة قاصدا إيذاءه. وقد قيل: نزلت السورة في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن استعمال الهمز في القرآن المجيد الهمز المنسوب إلى الشيطان، كما في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. والهمز من الشيطان، حثه على العصيان والإغراء به.

0: ورب ساع فيما يضره. الإنسان عندما يسعى عمليا لتحقيق هدف معين أو من أجل غرض معين، سواء على مستوى أموره الشخصية أو في إطار مسؤولية عملية أو في إطار قضية معينة، عليه أن يكون سعيه مبنيا على فهم صحيح ومعرفة صحيحة على مستوى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والأمر الذي يريد أن ينجزه. هل هو صحيح بمعيار الحق؟ هل هو حق بمعيار الصحة؟ هل هو صحيح بالنظر إلى الطريقة والأسلوب؟ هل هي صحيحة؟ هذا أمر مهم. لا يكفي أن يتجه الإنسان في سعيه العملي بأي طريقة بأي شكل لتحقيق أي موضوع أو أي أمر دون النظر فيه هو، ودون النظر في الوسيلة العملية، في الطريقة العملية التي يعتمد عليها. وإلا فقد يسعى الإنسان بجد ويبذل جهدا عمليا للوصول إلى شيء أو لإنجاز شيء أو لتحقيق شيء هو يضره، ليس في مصلحته، إما لأنه من الباطل أو لأنه التبس عليه الأمر وليس مصلحة له كغرض من شؤونه الشخصية أو من أموره في الحياة. إذا لم يدرس الأمور ببصيرة، بحكمة، بفهم صحيح، إذا لم ينظر للأمور في مقدماتها الصحيحة وفي وسائلها الصحيحة وفي طريقتها السليمة والحكيمة، فقد يتصرف وقد يسعى لتحقيق ما يضره، أو تكون الطريقة نفسها طريقة تضر بك وتفشلك أو تحملك أعباء لا ضرورة لها ولا حاجة لها، ويمكن الوصول إلى تحقيق الهدف بدونها. فالسعي العملي لا ينبغي أن يكون مجردا من الفهم الصحيح والمعرفة الصحيحة والبصيرة فيما تسعى لتحقيقه. البصيرة تجاهه هو، هل هو شيء صحيح؟ هل هو مفيد لك إذا كان لغرض شخصي مثلا؟ هل هو بالشكل الذي يستحق منك أن تبذل من أجله المجهود العملي؟ هل أن تحفز الإنسان حالة الرغبة والتي ليست مبنية على تدقيق أو معرفة صحيحة فينطلق باندفاعة كبيرة إلى موضوع معين هو ضار له أو مفسد له أو خطر عليه أو شر له، أو كما قلنا في الطريقة والأسلوب كذلك ولو كان الموضوع في أصله مناسبا؟ فميزة السعي العملي والجد العملي لوحدها لا تكفي. يكون الإنسان عمليا فقط كيفما كان، ولو بطريقة عشوائية، ولو لتحقيق أشياء لا يتأكد هل هي مناسبة، صحيحة، مفيدة بحسب ما يتعلق بها. الإنسان قد يسعى لأمور شخصية مباحة له مثلا، لكن قد يغلط فيها، لا يصل إلى ما يفيده، ما يؤمله، لأنه لم يبني الأمور على معرفة صحيحة ومقدمات صحيحة. أو قد تكون في أمور أكبر وأشمل من أموره الشخصية، قضايا مهمة أو مسؤولية عملية تستدعي كذلك أن يتحرك الإنسان عمليا ببصيرة ووعي وفهم ومقدمات صحيحة وطريقة عملية سليمة الممكن. ورب ساع فيما يضره.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

موقف الغربي يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع العدائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران والموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد؟
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون، اصاله وتواصل.
9: برسوم مناسبه تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها الى 50%. الان احجز مقعدك في جامعه المعرفه والعلوم الحديثه في تخصصنا الجديد الامن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، لا للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.
1: لن تسكتونا بالحيل والخدايع ومحامل.

0: شكلت نكسة يونيو عام 67900 ميلادية منعطفا مفصليا في تاريخ الأمة العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، إذ لم تكن نكسة على الصعيد العسكري فحسب، رغم الخسائر العسكرية التي تعرضت لها الدول العربية، وإنما كان لها تداعيات فاقت الجانب العسكري بكثير وانعكست على كافة الحياة السياسية والاجتماعية.
1: بعد حرب 1948 والهزيمة وقيام عصابة العدو بإعلان الكيان، حدثت ردات فعل وقيام ثورات وانقلابات في الوطن العربي وموجة من الحسرة، وكان نتائجها قيام ثورة 23 يوليو في مصر وضد المد القومي العربي حينها، ووجه بأول حرب كانت حرب 56 التي كانت من نتائجها قيام نظام عالمي جديد وانتهاء النفوذ البريطاني والفرنسي وبداية النفوذ الأمريكي والروسي.
0: نشبت تلك الحرب بين الكيان الصهيوني من جهة وبين كل من مصر سوريا والأردن من جهة أخرى، واستمرت لستة أيام اعتمد فيها العدو الإسرائيلي على عنصر المفاجأة، فكان تحركه الأول والأكثر أهمية هو الهجوم على مطارات ومهابط الطائرات المصرية التي عطلت القدرة على استعمال 420 طائرة مقاتلة يتألف منها الأسطول الجوي المصري، وأربك الجيش المصري الذي كان أكبر الجيوش العربية المشاركة في القتال حينها وأفضلها تسليحا.
2: كان دورا سلبيا لقيادات هذه الدول، لزعامات هذه الدول كدورا رسميا. احنا بنلاحظ انه تاريخيا حتى وان حصلت بعض يعني التدخلات من قبل هذه الدول، مثل ما حصل في 67 بمشاركة مصرية وأردنية ولبنانية، أيضا بمشاركة الجيوش لمحاربة الكيان الصهيوني الغاصب كانت مشاركة إيجابية، لكن لم تصل هذه المشاركة ولم يكن هذا الدور بالمستوى المسؤول ولا بمستوى المسؤولية أيضا الملقاة على عواتقنا كوننا عرب وكوننا مسلمين. هذه مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى علينا، لأن نقف أمام هذا العدو الغاصب.
0: لم تتوقف الأعمال العدوانية والممارسات الاستفزازية من قبل العدو الإسرائيلي منذ نهاية حرب 48-900 ألف، فكان أهم الأسباب التي سبقت حرب 67-900 ألف ما عرف بأزمة السويس بين الكيان الصهيوني ومصر، إضافة إلى سحب إسرائيل مياه نهر الأردن عام 64-900 ألف. وإزاء ذلك قرر العرب بناء سدود على روافده مثل نهر اليرموك وبانياس والحصبانية، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

ففي نوفمبر سنة 66-900 ميلادية انتهى التفاهم بين إسرائيل والأردن بشأن تهدئة الحدود الطويلة بين البلدين إثر وقوع حدث على خط الهدنة قرب قرية السموع بشمالي الضفة الغربية الخاضعة في ذلك الحين للسيطرة الأردنية، عندما شن جيش العدو الإسرائيلي هجوما قاسيا على بلدة السموع وهدم بيوتا كثيرة فيها. ونتيجة لذلك أعلن الملك حسين عاهل الأردن التعبئة العامة في 20 نوفمبر 66-900 ميلادية.

طائرات سورية من طراز ميج 21، اثنتان داخل سوريا وأربع أخرى داخل الأردن. وفي الأول من مايو سنة 67 900 ألف، صرح ليفا أشكول رئيس وزراء إسرائيل أنه في حال استمرار العمليات الانتحارية فإن بلاده سترد بوسائل عنيفة على مصادر ما أسماها بالإرهاب. وكرر ذلك التهديد أمام الكنيست في 5 مايو من السنة نفسها. كما صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في 10 مايو أنه إن لم يتوقف النشاط الفدائي الفلسطيني في الجليل فإن جيشه سيزحف نحو دمشق. وفي 13 مايو سنة 67 900 ألف، أبلغ مندوب المخابرات السوفيتي مدير المخابرات العامة المصرية بوجود 11 لواء إسرائيليا محتشدا على الجبهة السورية. أصدر على إثره المشير عبد الحكيم عامر في 14 مايو أوامره بوضع جميع وحدات الجيش المصري على أهبة الاستعداد نتيجة تواجد الحشود الإسرائيلية الكثيفة على الحدود مع سوريا. كما أعلنت مصر في 22 مايو إغلاق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية المتجهة إلى ميناء إيلات. واعتبرت إسرائيل هذه الخطوة إعلان حرب نسبة إلى تصريح رئيس وزرائها بعد أزمة السويس وتكثيف القوات المصرية في سيناء.

0: بدأت إسرائيل شن عدوانها الجوي على كل من سيناء ودلتا والقاهرة ووادي النيل في 5 يونيو، واستمر ذلك الهجوم حوالي 3 ساعات. قامت خلاله إسرائيل بتدمير حوالي 25 مطارا حربيا، مما تسبب في تدمير ما لا يقل عن 85% من الطائرات المصرية.
1: جاءت 67 اليهودي متمكن، والعرب خلافات كثيرة جدا، ومع مجرد تصريحات نارية بدون واقع، سنرمي بإسرائيل البحر، سنقذف بها كذا وكذا، لكن لا يوجد في الواقع بناء عسكري صحيح، بناء سياسي صحيح، يوجد فرقة، يوجد خلاف. قامت الحرب بين العرب وإسرائيل. العرب دخلوا في هذه المعركة بدون التجاء إلى الله، بدون عقيدة قتالية إيمانية، صرعوا الإسلام وذهبوا ليصارعوا اليهود بدون إسلام. ما النتيجة؟ سيهزمون. هزموا في 67، واستطاعت إسرائيل في خلال أسبوع أن تحتل أضعاف ما كانت تحتله في 48، وحصلت النكسة، نكسة كبرى. أصيب المسلمون بعدها بذل شديد جدا.
0: وحينها ردت القوات الجوية الأردنية على الضربة الإسرائيلية لمصر بضرب مطار قرب كفار سركان، كما قام الجيش الإسرائيلي بقصف مصافي البترول في حيفا وكذلك قاعدة مجيد الجوية. في حين قصفت القوات العراقية مدينة نتانيا على الساحل المتوسط، مما دفع العدو الإسرائيلي لقصف عدد من الطائرات الجوية في الأردن كمطار عمان والمفرق، بالإضافة إلى قصفها للمطارات السورية كمطار دمشق والدمير، وهاجمت القاعدة الجوية العراقية. أعقب ذلك شن القوات العربية حرب الاستنزاف بقيادة الفريق عبد المنعم رياض، ومن أهم منجزاتها عملية إيلات التي تم فيها الهجوم على ميناء إيلات وتلغيمه وقتل عدد من العسكريين فيه وإغراق بارجة إسرائيلية، وذلك من قبل رجال الضفادع البشرية المصريين بالتعاون مع القوات الأردنية والعراقية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهتها استخدمت إسرائيل الحرب النفسية والإعلامية لتصوير هذه الحرب على أنها نكسة وهزيمة لشل القدرة العربية على القتال، لكن مماطلة الإسرائيليين في تنفيذ قرار الأمم المتحدة أدت إلى تفكير العرب بالحرب مرة أخرى.

حرب 1967 كانت هي الحرب القاضية على كل الآمال العربية، وأريد لها أن تكرس وجود العدو وتثبت الهزيمة في نفسياتنا وعقولنا وسلوكنا. فخلال 5 ساعات استطاع طيران العدو ضرب كل المطارات وكل الطيران العربي في الأردن وسوريا ومصر، واستطاعت عصابات العدو من السيطرة على سيناء والغزة والضفة الغربية والمرتفعات الجولان في خلال 5 أيام، مما أدى إلى إثارة موجة من الإحباط والحسرة في كل الوطن العربي، وكان يراد من نتائجها تعزيز الهزيمة النفسية لدينا وإثبات بأن جيش العدو جيش لا يقهر، وتثبيت أن العرب ضعاف ولا يمكنهم هزيمة هذا العدو.

0: من أسوأ نتائج حرب يونيو، كما تراها الأطراف العربية هي تحطم معنويات الجيوش العربية وأسلحتها، حيث تم احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان، ودمرت الكثير من العتاد الحربي للدول العربية، كما تم تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة، ومحوا قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان للقدس الشرقية والضفة الغربية.
1: دخل العرب في مرحلة جديدة وفي مخاض صعب من الصراعات الداخلية والتراجم بالتهمة، أنتم قصرتم، أنتم عملاء، أنتم كذا. حتى زعماء العرب عندما كانوا يجتمعون وبينهم خلافات طويلة، يغذيها هؤلاء، لأنه ماذا تنتظر من أنظمة ترتبط بالولاء لأمريكا ولبريطانيا؟ من الغريب يقول الشهيد القائد، من الغريب أن اليد التي تظلمك وتكسر يدك تذهب لتقبيلها وتطلب منها أن تعطيك أرضا. هذا حصل عند العرب. بريطانيا تكيد عليهم، تتآمر عليهم، تنتهك يعني حرماتهم، تأخذ بلدانهم، تنهب خيراتهم، تغرس هذا الخنجر المسموم في ظهرهم، ثم يذهبون إليها وإلى أمريكا ليطالبوها: عند الله وعندك يا بريطانيا، عند الله وعندك يا أمريكا، أعطينا أرض العرب والمسلمين. وكأنهم لأنهم لا يقرؤون كتاب الله عز وجل. الله يقول: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا، أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أصيب العرب بالنكسة،

نتائجها إصدار مجلس الأمن القرار رقم 242 في أكتوبر سنة 67 900,000 ميلادية، الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حزيران سنة 67 900,000 للميلاد، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم، وانعقاد قمة اللاءات الثلاثة العربية في الخرطوم، وتهجير معظم سكان مدن قناة السويس، وكذلك تهجير معظم مدني محافظة القنيطرة في سوريا. وكان من نتائجها أيضا تشريد 330,000 فلسطيني آخرين، وضعف الثقة بالأنظمة العربية. وسعي الفلسطينيين إلى أخذ زمام المبادرة بأيديهم، حيث نمت الحركات الوطنية الفلسطينية وبرز الكفاح الشعبي المسلح واندفع عشرات الآلاف للقتال، كما تطور العمل الفدائي الفلسطيني.

تنتهي تبعات حرب 67900 حتى اليوم، إذ لا يزال الكيان الإسرائيلي محتلا للضفة الغربية، كما أنه قام بضم القدس والجولان لحدوده. ومن تبعاتها أيضا نشوب حرب أكتوبر عام 73900 ميلادية، وفصل الضفة الغربية عن السيادة الأردنية، والقبول بمبدأ الأرض مقابل السلام الذي ينص على العودة لما قبل حدود الحرب جراء اعتراف العرب بالكيان الصهيوني وإبرام اتفاقيات معه.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا ونحن نستعد باستمرار بأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية وصله أيضا بجهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
3: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وضعيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه. لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا، كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعياً لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلاً عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مراراً وتكراراً لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.
1: يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي، صيحي معي نادي الخلايق بالجهات الأربعة.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعاً حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: لا تلع اسم الله.
1: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
3: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقالنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع
1: أمين. إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في كتاب الإقرار، بارك الله فيكم. هيبشروا هناك مسائل يجوز الرجوع عنها ومسائل لا يجوز الرجوع عنها. بسبسروا ما أرحم الله، استغفر الله العظيم. ما لنا يا أخو رب نهرب من الله، ما لنا ما ندخل في بابه، فتح لنا الباب في رحمته. هيبسروا إذا كان في حق الله يسكت بالشبهة، كالإقرار بالزنا، يعني قال يا خبره أنا ظنيت زوجي في مكان ظلمي كأنه كذا، أو يعني يقول كان في مرض ما مياسي وكذا. المهم أي شبهة من هذا في حق الباري، قالوا يعني سواء أو جينا وقد زقموا وهو مخمو، قال صح كنت يشتر، كنت يقص يعني قصة بلقمه وكاد أن يموت، قال ما لم أجد ما ولم أجد إلا قاروره هناك، ويعني وشرب بغمة شربوا واحدة نصدقها، وحتى لو كان كذاب لعد نبحث ونباحث وكذا. فهذا في حق الباري في مثل هذا الأمور سواء هذا، فإذا أقر بهذا الأشياء ثم أتى بشبهة سواء. ولذا النبي حينما جاء يعني من أقر عنده قال لعلك مكره لعلك، تمام. هذا خلاص، هذا الأول. أما بسرو قال سرق على فلان، كاد أن يموت جوعا أو كذا، أو الممتى شبهة، قلنا يلا القطع يسقط. أما الحق نردت حق الناس، كم شليت قال 1000 ريال، قلنا ردت للناس يلا سوى هذا، تمام. هذا هيبسروا. أما مثل الواقف ما يسكتش بش رقبة الواقف ما يسكتش بالشبهة، أو الزكاة، أو الزكاة، أو كان الإقراء في حق الآدمي سوى هذا، يعني كالنكاح والطلاق والنساب وطلاق الرجعي، هذا ما ي... ما ي... ما ي... ما يرجعش عنه ولا يصدق إلا ما صودق المقر فيه سوى هذا. فرضا يعني أن يقر زي بدي أو عي ثم يرجع ويقول عفوا أنا غلطت ما شوله كذا، ثم هذا، ومن أقر له صادق وعلى ذلك قال صح ما بيش عندي الشيء وكذا وكذا، خلاص ما بيش كذا ولا بيش عي عادي. قال خلاص هذا. أما بسروا بعضهم هذه مسألة مشكلة قوي، يجي يقول أنا قد طلقت فلا متخلي لا ترجع، وبعد يقول في الواقع أنا ما طلقت إلا ثنتي. أنا قالوا ما عاد يصبر شرجو، ما عاد يصبر شرجو، في كثير من الناس بيتخيضا، يجي يقول طلق 3 وهو غاضب من عامل بإقراره، لأن الإقراء قلت لكم أعلى مراتب الإثبات، فالإقرار بالطلاق طلاق، هذا يمكن في الرجعي، تمام هذا. أما إذا أبسروا عبد واحد مهمة زقموا فلان وهو بيسرق، وجدوا في جيبه العين، قال نعم سرقت أنا وفلان، بسروا أقر على نفسه وأقر على غيره، فيؤاخذ بإقرار على نفسه ولا يعمل بإقرار على الغير، لأن في الضرر إلا إذا صادقه من أقر معه عليه معه، مفهوم هذا. فرضا قال غصبت أنا وفلا، أو أكلت أنا وفلا، أو المنفعلت أنا وفلا، ها مفهوم. تعرفون هذا؟ فلا يعمل، فلا يعمل، هذا إقرار على نفسه فيلزمه ضمان الكل، لأنه إقرار على الغيب. لو حكم الدعوة قلنا يبين ولا يصادقك هذا، قلها ما يعملش، على بعض تقع فتنة وتقع غاغة وتقع نجي قال أيوه أنا فعلت أنا وفلان، ما يلزمنا إلا إذا قلنا يا فلان أنت كنت شريك فلان في القضية الفلانية، قال نعم إقراره أدخله نفاه، ولم يكن هناك يعني بين الشرعية شهادة شاهدين، لم نؤاخذه ولم نعمل بقول فلان. مع هذا لو بمماحك بين فلان وفلان أو يعني أي سبب من الأسباب أو بلا من شيء درجي، مفهوم هذا؟ طيب يبصروا، وهذاك يعني إذا كان ما يتبعض فعيلزمها الكل، وإن كان يتبعض فعيلزم حصته، والمهم هكذا هيبصروا معانا بعد كتاب الإقرار كتاب الشهادة. الشهادة يجي لك يقول يا فلان جي شد معي، ما كان شاهد من علامة الساعة يستشهد ولم يشهد، ولا يتول الزلد والشد والباطل، أعوذ بالله من أهل النار. يقول النبي على مثلها وإلا فدع، يعني على مثلها وبراء عين الشمس، كيف تشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبذل شهادة كاذبة إنك رأيت أو سمعت ولم يكن كذلك، لأجل يعني حطام الدنيا وتدخل النار ويكون خصمك رب العالمين، وتكذب داخل في الزهو وفي الكذب وفي البهتان وفي تغيير يعني وفي تغيير الحقائق. ولذا بسروا قسموا الشهادة يعني إلى أربع أقسام، بعضها مغلظ مثل الشهادة على الزنا، وبعضها توسط فيها الشارع وهو الحد والقصاء، ونوعا خفف فيه وهي الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف من ما يتعلق بعورات النساء. لكن يتق الله الإنسان لا يبذل له ويتولك جبل من ذهب، أعد قل الله يوم القيامة تظلم المظلوم وتشهد عليه، بخلاف حتى لو هو ذي الذي قال لك صدقي واقع وما رأيت كيف تشهد، وعد حلف عند الحاكم وتبذل اليمين، ولو كان عد حلف على يعني الواقع وما رأيت شو بتقول أشهد أني رأيت أو سمعت وما سمعتش، فهذا كذب يمين قموس. قل ماشي أنا أعلم أنه هذا ما يكذبش ولا الواقع كذا كذا، أما تشهد وتبذل اليمين وتكذب هذا كذب، ولو يعني وافقت الصدق لأنك ما رأيت ولا سمع، لا تكون تشهدوا أبدا أبدا يا عباد الله، يكفينا ذنوب يكفينا محنا فيه، عد بيوفي ابن آدم هذا استغفر الله العظيم. فما أني عجيبة، هذا أعجب من العجائب، مش الله عجيبة بس، عب علينا عند الله عي كن نقع صدقي، لأنه بنصلح بيننا وبنتقنش بالكلام فيما بيننا، خاصة عند الأمراء والكبراء والتجار والمسؤولين وعند الله خراء. يا ليت ما بيني وبينك عامر، وما بيني وبين الناس خراب، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذا منهم لنا المخلوق، منهم لنا حضام الدنيا يتي لك شيء ولا يتي لك رب ذكات ولا يغطيك ويضيع دينك، يمسي المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا من هذا البلاوي. ماشي الصدق بهذا اني خطره نصيحة لله لي ولكم. طيب هيا ندخل في القسم الأول، بعض الناس يجي استغفر الله العظيم يزيد القات ولا كذا وكذا، أنزرتي أنجيتي من دخل، سمعت الباب افتتح، سمعت مدري من، سمعت كركشة، هيا الحكاية هذا ما هي هذا الأوهاء، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بيننا وبين الناس الله ما غفيها الله، ما يلزمناش نتبع ولا نتجسس ولا نتخيل ولا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا الزمن الذي وقد ضاعت في قيم كثيرة. المهم من ادعى على غير ب بالزنا أو أقر من ارتكب هذه الفاحشة من ذكر أو أنثى، إذا كان المدعي له شهود فلا يصح إلا من أربعة أصول. ما معنى كلمة أصول؟ يعني تحملوها ورأوها بأم أعينهم ورأوا الميل في المكحلة، مش قالوا دخلوا، سواء دخلوا غرفة ومدري ما هو. ما بالله إذا رأى الإنسان ذاك في ذاك كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن رجال ما يسبرش النساء هنا، وأن يكون أصول يعني متحمل لهم، رأوهم مش قال فلان قال فلان، ولا الفروع رحمة من الله، هذا الأول. أو يقر الإنسان أربع مرات، يقر الإنسان أربع مرات، وبعدها عدلها هذا، عدلها يا مصلي على النبي وآل الشرب الصدق أنه في حق هذا، نسأل الله العفو والعافية، تمام هذا. وبعدها بسلو أجي لكم عندما تبذل الشهادة، هذا مهم. بعضهم يقول قد مدري ما هو وقروا هذا وقد غلط كذا ينقم عليها الحاد، ما هي الحكاية حقكم، هذا من خصائص. سواء بعد الترافع عند الحاكم، شو هذا عد خليط الخليط هذا. طيب هذا عدو بالدين على سبيل ما الإجمال. إذا في الزنا أربع شهود أو يقر أربع مرات، يقر أربع مرات، هذا هو واحد احفظه. أما إذا كانت الشهادة في حق لله كحد الشارب، أو كان مشوبا بحق آدمي كالقاذف والسارق للقطع ما علينا من الماء، المال حق آدمي. وفي القصاص قد والقصاص بكله، رجلان أصلان ما بش للنساء شهادة في النساء في القصاص والحدود ولا الفروع رحمة من الله، إلا في قالوا الرضاع طلاق المثلث والوقف سوى هذا. أما إذا كان ما يتعلق قلنا بعورات النساء فعدلة واحدة، انتبهوا هذا في غير ما يوجب القصاص، هذا ثاني إنه يغسل وإنه يكفن وإنه يصلى عليه، بمعنى شهدت واحدة إنه خرج يعني خرج حيا، عدو عيجي إن شاء الله، مفهوم هذا. هيا بسروا. أما إذا كانت الشهادة على غير ما ذكر فيصح من رجلين أو من رجلين وامرأتي أو من شاهد واحد ويمين المدعي، سواء كان في نكاح أو طلاق أو نساب سواء هذا. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والأوزاء. اللهم أهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى وانتقم من المعتدين، ورحمة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء ودفاع من كل بلاء لنا ولكم وللحاضرين ولأهلنا ولأهلكم وللمستمعين ولمن أوصانا واستوصانا، بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

كل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثل ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تدبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ثم أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله لنا ولكم في هذه الجمعة المباركة في التوفر على الطاعات والاستكثار من الحسنات وترك المعاصي والسيئات، ونسأله في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وخطيئاتنا وسيئاتنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمالنا عن ارتكاب المآثم واقتراف المحارم بحوله وطوله. ثم أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن في آخر الزمان الذي أخبرنا عنه مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذرنا مما يقع فيه، حيث يقول صلى الله عليه وعلى آله: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي